ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين.

الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر.

يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل به لك يا أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض، ويا سامع الصوت، ويا كاسر نظام الأحمال، ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجد لنا رحمة من عندك، نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبتل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هبنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم كافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الدن إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم الأعظم إلهي نسألك من اسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا يا الله توسلنا به في كل أمرين رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مقصور مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر لا يطر وكل الأولياء والصالحين أخص بهما من قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذا التمكين مرقى قدم على الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اغتديناك ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها باب غرقني مامين ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال بالإقبال.

الله يا واسع الجود جودك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا مجد الخلق ضرا موسع الكل برا اسألك اسبال سترك والاخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطناعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والاعمال يا الله ربي عليك اعتمادي سنادي صدقا واقصى مرادي رضاك قدام الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال اشكو اليك وابكي من شوم ظلمي وابكي وسوء فعلي وتركي وشهوه القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمك عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي تكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل أغدادي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس زيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجيني ثوابك وقيد رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذرك فاهزم بإسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان يا الله وصل بكل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد هذه الدال يا الله والحمد لله شكرك نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين.

يا ربنا يا رحيم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل البنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا يا ذا

ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى. نطع في كل حين يا الله سارك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات. يمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام في كل عام.

السنين رب حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين بزمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا

يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق ريما بذنب رهينك واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل القروب واكفي هذا المذين يا الله واختم بأحسن ختام الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو قوتي وقوت كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل بسرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد أريت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد الله

بما قد حل قلبي واشتغالي يا الله، فتباركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد قفاني واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي وقت

ربي واقضي يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط

نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات، تغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضي أمواد، لما علمنا وجهنا ولحرام أو ندم مباح ومكروه.

واتنا يا ربنا فدية والأخرى حسنات، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم، وأصلح ما فسد، وارفع لكل منك الهداية والعناية والنعائم سابقات، وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات، ومن إلهي بالقبول لأعمالنا، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف معهم وبهم دائما في الدار دي والآخرات، واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها ونشرها وكاتبين، وارحم وفق أمة أحمد وادي واصلح للنياد، عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب هذا النعمات تدا خلقه ورضا نفسك وامداد كلمات. يا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قوي اللطف، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامنا كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وقلبنا بقلبك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلماتي يا عمدتي يا عجتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقضي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذل للصعاب الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحاسد المعاند. طاسميم يا الله يا عمدتي يا عجتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقوتي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب صعابا، وافتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاق المارد معاندي بحق سر طاسميم يا الله يا عمدتي يا عجتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقوتي يا عظيم، وسخر الأسباب وذل للصعاب، وافتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدين مارد وحاسد معاند بحق سر طاسميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم.

0: رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي.
1: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
0: الحي القيوم.

الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتك للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم.

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم

Subhanallah, bhamdeh, subhanallah, nazim, astaghfirullah.

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسأل

كالأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقها ورضا نفسها وزنة عرشها ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وهديناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم سلام على موسى وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم المحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في باطنه إلى يوم يبعثون ونبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم على ربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى إن أبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ملء السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Sad vel Kur'an idi zikr belilezine kavru fiyacetin ve şikak. Kem harekna min kabrihim min karnin fenadev ve layete hine menas ve acıban cahum min durum min hum. Ve gal kafirun hada sahirun kezzab. Ecaala lalhete ilahem vahiden in hada şeyin ucab. Ve antalaka almalau minhum menimşu ve sabiru ala alihetikum in hada şeyin yurad. Ma sem'ina bihada fil milletil ahireti in hada illa ihtilak. أنزل عليه ذكر من بينه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا ساعة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذو الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا معه بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب واشتددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب الله أكبر

إنه لا يذل من وليدا ولا يعز من عاديدا تبارك ربنا تعاليدا ولك الحمد على ما قضيتا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصفنا.

الشياطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سعا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام وشدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم صنهم ودولهم ورعهم ولهم ومجدهم وفقنا بما تحب وترضى وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء وسر ادفع بعيد وزل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا بعافية.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم سلامك سلامك سلام حينا بنفسهم قلنا برمجك دارك دار السلام تبارك دار بنا دار جاد جلال كرم. اللهم لا من المضي دار المضي المامنا دار دار ما قد دار انفر قدم الجد اللهم ربي عينا على ذكر وشكر وشنا بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم

إنا مع السابقين على فرادس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر. فاعلم أنه

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقنا.

بهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب

ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك
علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمن آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله رب بالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش

الخالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن كتاب الحديقة الأنيقة للشيخ محمد بن عمر بحرق رحمه الله تعالى إلى أن قال: وإن حددت فاصدق أو وعدت فلا تخلف به، وإذا تؤمنت فصن حفظ الأمانة بافتقاد، أي بتعهد ومراعاة. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وآية المنافق أي علامته الظاهرة التي يستدل بها على نفاقه في الباطن وإن تظاهر بشعائر الإسلام. وفي ذلك غاية الزجر عن هذه الخصال لمن وفقه الله تعالى. وقد جاء أيضا في ذمها ومدح أضدادها المأمور بها في النظم، وهي الصدق والوفاء وحفظ الأمانة أدلة كثيرة. وأما مدح الصدق وذم الكذب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه ميلا من نتن ما جاء به. رواه الترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث الكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. رواه الإمام أحمد ومالك. وأما مدح الوفاء وذم الخلف فقد قال الله تعالى: أذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يوم يلقونهم بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وأما مدح أداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله شهيدا، فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أي يا رب، كيف وقد ذهبت الدنيا عني؟ فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على عنقه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عنه منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. رواه الإمام أحمد وجود إسناده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه.

به والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه ذكرها المصنف في باب الثلاثة، وهي ثلاثة أشياء وردت في الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي هذا البيان النبوي والتنبيه لكل مؤمن بالله ورسوله أن يعرف ويتحقق ويتعمق في معنى الإيمان والإسلام، وأنه حقائق قبل أن يكون صور، وأن يعتني بالحقائق وبالبواطن، ويعتني بالظاهر تبعا لذلك، لأن إصلاح الظاهر من الشريعة أيضا، ما أمرت به الشريعة من الظاهر يصلحه، لكن لا ينخدع من الشيطان ولا من النفس بالتماشي مع الصور الظاهرة المحسوسة والإهمال في الجانب الباطني، فهذا ما يغني عن ذا، ما يغني إقامة الظواهر دون الحقائق، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ولا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى نياتكم وقلوبكم. فينبغي أن يكون الاعتناء يتركز ويتأكد من الإنسان أن يصلح في نفسه هذه الخصال ويتحقق بها، يتحقق بالصدق والوفاء بالوعد وحفظ الأمانة، فإنه إذا كذب في الحديث وأخلف في المواعيد وخان في الأمائن، وهذا صفات منافقين، وفي رواية من كن فيه كان منافقا خالصا لو اجتمعت فيه، لكن إذا فيه واحدة صار فيه خصلة من النفاق. قال: وآية المنافق علامته الظاهرة التي يستدل بها على نفاقه في الباطن، أنه في الباطن ينافق، وإن تظاهر بشعائر الإسلام، هذه نفاق في الصفات، والنفاق الأشد والأعظم النفاق في الاعتقاد، يفعل خلاف ما يعتقد، وينطق بالتوحيد خلاف ما يعتقد، هذا نفاق عقيدة والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فالحق سبحانه وتعالى أبقى أبواب الإقبال عليه والتوبة والرجوع مفتوحة على الدوام، من صدق في رجعته إلى ربه، وإن كان حتى قد وقع في مثل هذا النفاق، لكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الخصال القبيحة، ولا يرضى بها، لا يرضى بها، فضلا عن أن يقر نفسه عليها أو يصر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن الذي يريد أن يستكمل الصفات النفسية التي أمره الله بها، الإنسان مأمور أن يأخذ بالصفات التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزكي نفسه، فإن الله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، هو الذي يزكيك، وأنت ما بتقدر تزكي نفسك، لأن النفس مؤصل فيها المخادعة من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. والمؤمن يكثر الإلحاح على الله والالتجاء والاعتراف والتقصير حتى يقبله الله ويخلصه من آفات هذه النفوس ويزكي نفسه، فمن زكاه الله فهو المزكى، ومن لم يزكه الله من بيزكيه، من بيزكي أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. والحق سبحانه وتعالى هو المزكي على الحقيقة، وجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة للأمة في هذه التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا

0: رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وراث وخلفاء يكون أسبابا عظيمة للتزكية لمن أحبهم وعرف مكانتهم وعرف شأن الإسناد في الدين، أن الإسناد من الدين، ليس فقط الإسناد في الدين للروايات، وهذا شرف أن يتلقى الإنسان الروايات الدين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤثر عنه وعن أصحابه الكرام وعن أهل البيت، هذا شرف أن يناله الإنسان، لكن الشأن في الإسناد إسناد التربية هذه. فإن أولئك من الذي نصبهم، من ينصبهم في الوجود وفي العالم؟ أولئك الخلفاء هم ينصبهم الإسناد الذي تلقوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أرباب التزكية من أهل بيته وصحابته الكرام، والذي جعلهم وراثا له، يكونون أسبابا للتزكية للأمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بيته وهم درة الأسانيد، ما شاء الله خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام وراث من العلماء في الشرق والغرب من العرب والعجم كثر، ليسوا بقليل في كل زمان وفي كل مكان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل درة أولئك ونص على وراثتهم وخلافتهم صلى الله عليه وسلم بقوله: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فحث على كتاب الله وعلى التمسك به، أن يتلى وأن يتدبر وأن يتفهم معانيه وأن يعمل به وأن يتم الوقوف عند حدوده عند أوامره ونواهيه، يكون متمسكا بالكتاب. ولا كيف كتاب؟ واحد بيمسك مصحف بيمسكه، وحبل ممدود من السماء إلى الأرض، كيف ماشي حبل؟ لكنه معنى للحفاظ على تعاليمه والقيام بأوامره ونواهيه وتدبره. قال: وعترتي أهل بيتي. الثقل الأول، وإني تارك فيكم الثقلين في رواية أخرى، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا الثقل الآخر المعادل، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فهذه الخلافة الوراثة المنصوص عليها خلافة ما يخلو زمن من عالم من آل بيت رسول الله، ليس بواحد، عدد، في كل زمن الله سبحانه وتعالى ييسرهم ويظهرهم لهذه التزكية، هذه الأمانة التي بعث بها الأنبياء. أنبياء ما جاءوا يعمرون منازل ولا يهتمون يكون جل اهتمامهم مفارش أو مباني أو طرق، ما هو هذا اهتمامهم، هذا اهتمام تبع، لكن اهتمامهم الأعظم بإصلاح أحوالهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى وتزكية نفوسهم. ثم بعد ذلك ما شاء الله في العالم الإسلامي كثير من أهل العلم ومن الخلفاء ومن الوراث، فأولئك أمنا لله تبارك وتعالى في الأرض لتزكية العباد وتخليصهم من شرور النفوس، ومع تعريفهم بمخادعتها وتعليق قلوبهم بمولاهم تبارك وتعالى حتى يصلوا إليه، يدلهم على طريق الوصول إليه، فهم سفراء بين الله وبين خلقه. وأيضا جاء أن التزكية منوطة بالإنسان نفسه، راجع إلى كسبه، هل اكتسب التزكية أو ما اكتسبها؟ قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حين من المزكي؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مزكي ويزكيكم، ثم ذكر ما هو منوط بالإنسان من التزكية، قد أفلح من زكاها، على سبيل الاكتساب والسعي في تزكيتها وتطهيرها من الأخلاق الذميمة التي من جملتها هذه الصفات آيات المنافق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بمقاله وبحاله وبسيرته ومنهجه سراء إلى الصحابة الكرام وإلى أهل بيته العظام سر هذا الصدق وهذا الأمانة وهذا الوفاء بالعهود، فهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أوفاهم وعدا وأحفظهم أمانة عليه الصلاة والسلام. كان حتى المشركون في مكة يأتون بأماناتهم يضعوها عنده لمعرفتهم بصدقه وأمانته. وصدقه عليه الصلاة والسلام بائن في وجهه، وصدق من صدق في اتباعه يبين في وجهه. قال كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن سلام قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان هو من أحبار اليهود، قال سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. الملامح والتقاسيم والأنوار التي تتلألأ من وجهه تقول هذا ما يكذب، ما يصدر الكذب عن مثل هذه الوجوه الصادقة. وأحفظهم أمانة وأصدقهم في الحديث، هذا قد عرف بالأمانة والصدق عند الصديق والعدو والكبير والصغير. إذا حد قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. وقد جاء في أيضا ذمها ومدح أضدادها المأمور بها في النظر، الصدق والوفاء وحفظ الأمانة. فإنسان يتشبث بأن يكون صادقا وفيا حافظا للأمانة. والأمانة ما أوسعها، الأمانة واسع معناها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة واسع معناها في هذه الثلاث الصفات وفي غيرها من الصفات. وقال تعالى في مثل الصدق وذم الكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معه في معيتهم فلا تتخلفوا عنهم. فإن الإنسان لن يعتلي عند الله ويترتفع درجته وتقال عثرته باستقلاله ولا بانفراده، ولكن بالاندراج والدخول مع أرباب الصدق. أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اجلسوا مع الصادقين واستفيدوا من الصادقين وتعلموا الصدق منهم وأحبوهم، ليسري الصدق إلى قلوبكم وإلى بواطنكم، وأنه لمعنى واسع وعميق من أول مظاهره صدق الحديث، الصدق إذا تحدث وإذا تكلم. لأن الله تعالى ذم الكذب ذما شنيعا فقال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله الطرد من الرحمة الإلهية على الكاذبين. وتلك الآية وردت لما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عنده إلى المسجد، فلما جاء وقت صلاتهم قاموا قالوا له سنصلي على طريقتهم وعلى قبلته، كانوا يتجهون إلى المشرق، فقال لهم النبي صلوا فقاموا في مسجده الشريف يصلون إلى المشرق. فلما فرغوا من صلاتهم جاءوا فعرض صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام ودلهم على أسسه وعلى أركانه. قال السيد أحمد بن زين دحلان في السيرة النبوية: وليس هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على العبادة غير المشروعة في الإسلام والقبلة غير الصحيحة، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، ثم جاء وعرض عليهم الإسلام ودلهم على الطريق، فإن قبلوا سيستمرون معه على قبلته وعلى ما جاء به، وإن لم يقبلوا سيذهبون، لن يبقيهم كل يوم يصلون في مسجده إلى الشرق، لن يقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان يتألفهم كان أراد من يسمعوا أن يسمعوا منه وأن يسمعوا البلاغ، أذن لهم في ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا وقالوا: سنباهل. فتباهلون إيش يعني؟ توجهون إلى الحق، فيباهلون إن الكاذب يهلك والصادق ينجو. فقال لبى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قالهم تمام، قد بلغهم وعرفهم وهم يعرفون الصدق من الكذب، ما عاد يبقى إلا غرور النفس وعلوها واستكبارها. فخرج صلى الله عليه وسلم بسيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين، خرجوا وأقبل أهل نجران. قال تعالى: فإن حاجوك فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب عليه اللعنة. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم بأولئك بأهل بيته وأقبل النصارى رأوا الوجوه، قال بعضهم البعض: والله لأن باهلتم هذه الوجوه لن يبقى منكم على ظهر الأرض أحد، فأحسن لكم تنسحبون. انسحبوا من المباهلة، لأنهم كاذبون، والكذاب ينهزم وإن أظهر في الظاهر الصدق لكنه في باطنه ينهزم. وإن رأى الإنسان المؤمن من نفسه صفة غير صحيحة على حسب الظاهر فيتوجه إلى الله ويضرع إليه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يصلح قلبه وأن يرزقه الصدق، لا يرضى بأي خصلة ذميمة تبقى فيه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وعطائه لهذه الأمة أن يسر لهم أسباب التزكية وجعل الخير فيهم وأنزل عليهم الخير وأن كانت نفوسهم غير كاملة. ومتى تكمل النفوس؟ قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: وعلم أن نفسك مهبط للشرور وأن ربك مفيض للخيور. يفيض الخير على الأمة مع هذه الشرور الذي في الإنسان، لكن ينبغي للمؤمن فيما أراد منه الحق ورسوله ألا يرضى أن يكون فيه خصلة ذميمة. وما يستوعب الإنسان لولا فضل الله ورحمته من بيتزكى، من بيكون مزكى، لكن فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لولا أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لن تصل إليه، ولكنه إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فأوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. ما معك شيء صحيح ولا معك شيء كامل تقدر تؤديه في حق العبودية لله من الصدق والأمانة، ولكن اضرع إليه وتوجه إليه وابقى على بابه واعترف كما كان أهل الله يعترفون دواما على التقصير، هم في كمال من الصدق والوفاء والمجاهدات والعبادات، ومع ذلك تمام عندهم في التقصير بينهم وبين الله، يعترفون بذلك التقصير بينهم وبين الله: يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، كما يقول سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: قد مضى أهل البلد في ختام مجالسهم يختمون بهذا الدعاء، يتعلمون ويقرؤون في الكتب ويذكرون الله ويقرؤون القرآن بعدين يختمون بالدعاء ذا، لئلا تتوهم النفوس أنها بما تعلمت أو عبدت أنها قد وصلت. نشوف اللشان كذا، هذا الطريق الذي تسلك عليه، الاعتراف بالتقصير عن حق الله، عن حق العبودية لله تبارك وتعالى. وعلى الإنسان أن يعتني بهذه الصفات ويصدق ويتحرى الصدق كما جاء في الحديث، يصدق ويتحرى الصدق، كيف ما يقول إلا صدق، بل ولا يفعل تصرف إلا صدق، لا يريد منه غرض فاني ولا يريد منه مصلحة دنيوية، ما فعل إلا صدق، والله سبحانه وتعالى مطلع على نيته. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وعكسه الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. وشوفوا في عنده إصرار وإقرار لنفسه على الكذب يتحراه، شوف وين الطرق اللي فيها المحايلة والمخادعة، هذي يبحث عنها، وذاك بالعكس يبحث عن طرق الصدق في أقواله وأفعاله. فهذا طريق يهدي إلى الجنة وهذا طريق يهدي إلى النار، الصدق يؤدي إلى الفجور والفجور، الصدق يؤدي إلى البر والبر إلى الجنة، والكذب يؤدي إلى الفجور والفجور إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالت السيدة عائشة كما روى الإمام أحمد وابن حبان، ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، أبغض شيء إليه الكذب. وإن الملكان إذا كذب العبد يتنحيان عنه مقدار ميل من نتن ما يخرج من فيه. الملائكة لا يشاركون الناس في طعام ولا في شراب ولا في منام، لكن في الرائحة تؤثر عليه، الرائحة الطيبة تؤثر عليهم حسنا فيتجمعون في مكان الروائح الطيبة، والرائحة السيئة يفرون منها، وهذا النتن يخرج يتنحيان عنه من نتن ما يخرج من فم الكاذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ويحلينا بصفة الصدق، ويرزقنا تحري الصدق حتى يكتبنا عنده من الصديقين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني أيضا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها وما عملت أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ ما يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وقومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا بداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدنا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة لو ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا مولانا سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادا كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، أحق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، فألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. أقول أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر وما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر وما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر وما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من حاطته عنايتي وشملته وحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وباحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت أخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال وثقتي بالله فاتحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامدين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنون بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغور الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على أصحابه الفاتحة.
4: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: إذا كان البعض منهم مغتاظ من مكانة النبي في قلوبنا زيدوهم غيظا، أروهم كيف نجل رسول الله، أروهم كيف نصلي على رسول الله، أسمعوهم أصواتنا وهي تجلجل بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروهم كيف نعقد الاجتماعات الضخمة الكبيرة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مجلس المولد النبوي الشريف في قاعة ومبلي، قاعة مؤتمرات كبيرة في بريطانيا، رتب فيها مسلمين من المسلمين الموجودين في بريطانيا حفلة للمولد النبوي الشريف لسبع ساعات، نقوم كنا للصلاة ونرجع، وقمنا مرة للغداء ورجعنا. كان من ضمن الحاضرين مندوب عن رئيس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، ومكث سبع ساعات معنا. هو كان أرسل سكرتيره أني سآتي ساعة إلا ربع، إن أحببتم أن أشارك بخمس دقائق من باب المجاملة مع المسلمين وأنصرف. فرحبنا به، رحب به الشباب هناك، فجاء فقالوا له الآن يقترب وقت كلمته، قال لا أجلوها أجلوها. مرت الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، ها تريد تتكلم، يقول لا أجلوها أجلوها، إلى أن جلس ست ساعات، ثم استأذن في الكلام فقام وقال أنا كنت مقرر أن أجلس وقت بسيط ثم أذهب، لكن جلست لسببين. السبب الأول كمية الشباب الذين اجتمعوا من أجل نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان نحن في كنائسنا لا نرى هذه الجموعات من أجل السيد المسيح عليه السلام. قالت عندكم هذا الكم من الشباب يحضرون للذكر ولشمائل نبيهم سبع ساعات، لا يملون ولا يكلون وبفرح وبسرور. هزت قلبها، أشعرته بعظمة الأمر، ورجل منصف. قال الموضوع الثاني أني تعلمت عن أخلاق النبي أشياء لم أكن أعرفها من قبل، وقال هكذا النبي محمد عليه السلام، قال تعلمت عنه أشياء لم أكن أعرفها، واللوم عليكم أنتم المسلمون، لماذا لم تعرفونا؟ وقال أتمنى أن يسمع الشعب الإنجليزي في خارج هذا المكان بعض ما سمعت عن أخلاقيات هذا النبي، لماذا قصرتم في نشر التعريف به؟ سبحان الله، جاء قسيس مسيحي يلومنا على تقصيرنا في ماذا؟ في تعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم وردك من الصلاة على النبي في اليوم والليلة؟ زوجتك، أولادك، كم من المجالس ستحييها بالصلاة على النبي، بقراءة سننه، بإحياء أخلاقه؟ في كل أنحاء العالم الإسلامي تقام مجالس. إخواننا من المسلمين في أوروبا وفي أمريكا، أروهم ما هي منزلة رسول الله من قلوبكم، ثم لا ينقطع ذلك عند ربيع الأول. ها نريد ربيع الأول بداية، ثم نتحول الأمر إلى حياة نعيشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعي إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومحطة متجددة من برنامج محطات في موسمه 11. فمرحبا بكم وحياكم الله، ونلتقي بكم في هذا اليوم 24 خلت من شهر ربيع الأول لعام 1448 الهجرة، الموافق للثاني من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أحبتنا الكرام، إن أعظم النعم وأجل العطايا التي حبان بها الباري جل جلاله هي نعمة الانتساب إلى هذه الأمة المرحومة، أمة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أكرمها من أمة وما أشرفها من مكانة جعلنا الله تعالى فيها. لقد اختارنا الخالق عز وجل لنكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ولقد تضاعفت المنة وعظمت الحجة حين بعث الله إلينا هذا النبي العظيم سراجا منيرا ونذيرا وبشيرا، أخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار الهداية واليقين. لقد كان بعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولدا لحضارة الروح والأخلاق والعلم، فبدد غيوم الشرك وأنار القلوب بنور التوحيد. فلله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضل، إذ جعلنا من أتباع نبي الرحمة الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. فكيف لنا أن نقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر والامتنان؟ كيف نترجم حبنا واتباعنا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في واقع حياتنا اليومية، وذلك من خلال العمل بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكره والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا دعونا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، مستمعين الأعزاء الكرام، ننتقل وإياكم إلى فقرة جديدة من فقرات هذا البرنامج، ألا وهي فقرة رشفات من كتاب. وكتابنا اليوم كتاب يدور حول قضية كثر فيها الكلام وتعددت حولها الآراء، وهي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام، جمع وترتيب العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. أولا نأخذ نبذة عن المؤلف، هو السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني من علماء مكة المكرمة، ولد بمكة عام 67 و300 ألف للهجرة، ونشأ في بيئة علم في كنف والده العلامة علوي بن عباس المالكي، وتلقى العلم في حلق المسجد الحرام، ثم رحل في طلب العلم إلى عدة أقطار منها مصر والمغرب والهند وباكستان، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر، واشتهر بين أهل العلم بلقب محدث الحرمين، وكان له عناية بالحديث والفقه والسيرة والعقيدة وغيرها من علوم الشريعة، وله مؤلفات عديدة في هذه الميادين. وتوفي رحمه الله تعالى في مكة المكرمة في رمضان سنة 1425 للهجرة، ودفن في مقبرة المعلاه. ثانيا التعريف بالكتاب، يعد كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام من الكتب التي جمع فيها المؤلف أقوال وفتاوى عدد من أئمة العلم حول المولد النبوي الشريف، وتظهر في مقدمته دافعية المؤلف إلى الكتابة في الموضوع، فهو يقول إنه لم يكن يرغب في إثارة المسائل الخلافية، ولكنه كتب فيها استجابة لطلب من أراد معرفة رأيه وخوفا من كتمان العلم. ومن هنا يتبين أن الكتاب ليس مجرد عرض لرأي شخصي، بل فيه جمع لنقول وفتاوى وأقوال لعلماء متقدمين. ثالثا منهج الكتاب، يسير المؤلف في كتابه على منهج يقوم على تقرير موقفه في من المسألة، ثم ذكر الأدلة والوجوه التي يستند إليها في عرض المسألة، ثم نقل أقوال أئمة وحفاظ علماء من التراث الإسلامي مثل الحافظ السيوطي وابن الجزري وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم. رابعا الربط بين ذكر المولد النبوي ومعاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سيرته وأخلاقه. رابعا رشفات من هذا الكتاب، الرشفة الأولى لماذا نتحدث عن المولد. يقول المؤلف في مقدمته ما معناه، أنه لا يحب إثارة المسائل الخلافية، ولكنه يرى أن الحاجة إلى البحث تظهر عند وجود سؤال أو شبهة أو إشكال أو رد على من يثير هذه المواضيع. وهنا درس مهم، ليس كل خلاف يحتاج إلى جدال، ولكن إذا احتاج الناس إلى البيان فإن العالم يبذل علمه بالحكمة والأدب. رشفة أخرى يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في بيان موضوع المولد، ليس عيدا بالمعنى الشرعي، إن يوم مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعيد، ولا نعتبره عيد لأنه أكبر من العيد وأعظم وأشرف منه. ثم يبين أن العيد يعود في السنة مرة، أما العناية بذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيرته لا ينبغي أن تكون مقصورة على زمان أو مكان. ورشفة أخرى أيضا بخصوص فرح المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل ما يذكره الكاتب في هذا الكتاب أنه عند بيان سبب الفرح بالمولد يقرر أن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصل عظيم، ويرد في الكتاب أنا أحتفل لأنني مسرور وفرح به صلى الله عليه وسلم، وأنا مسرور وفرح لأني محب له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الرشفة تذكرنا أن المحبة ليست كلمة قال، بل ينبغي أن تظهر في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وكثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ورشفة أخرى أيضا بخصوص المولد فرصة للتذكير، يذكر المؤلف أن اجتماع الناس لذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع المدايح التي تقال في حقه وإطعام الطعام وإكرام الفقراء والمحتاجين من المعاني التي يعرضها في سياق الحديث عن الاحتفال. ورشفة أيضا أخرى بخصوص المولد والدعوة إلى الله. ومن أبرز ما يذكره المؤلف أن هذه الاجتماعات يمكن أن تكون وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، ويقول إن هذه الاجتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى، وهي فرصة ذهبية ينبغي أن لا تفوت. ثم يذكر أنه يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعبادته. والرشفة السادسة من كلام الحافظ السيوطي، ينقل المؤلف عن الحافظ جلال الدين السيوطي كلامه في المولد، ويذكر أن ما ورد في أصل القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع ما ذكره من وجه الشكر لله تعالى على إيجاده لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويشير السيوطي الإمام السيوطي إلى أن إظهار الشكر لله تعالى يكون بوجوه من الخير، كاجتماع الإخوان وإطعام الطعام ونحو ذلك. ورشفة أخرى ومن كلام الحافظ ابن الجزري، ينقل عن الحافظ شمس الدين ابن الجزري كلاما مؤثرا حول فرح أبي لهب بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما نقل في ذلك من تخفيف العذاب عنه يوم الاثنين. ويختتم ابن الجزري المعنى بالدلالة على أن فرح المؤمن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له أولى بالنظر والاعتبار. ومن كلام ابن ناصر الدين الدمشقي، ينقل المؤلف عن الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي أبياتا في معنى الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قصة ثويبة وما ذكر في ذلك. والمقصود من هذه الرشفة أن معنى الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم قد تناوله علماء وحفاظ في مصنفاتهم، ومنهم ابن ناصر الدين الدمشقي. ماذا نخرج به من هذا الكتاب؟ أيها الأحبة، بعد هذه الرشفات نخرج بجملة من المعاني. أولا، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم في حياة المؤمن. ثانيا، أن دراسة السيرة النبوية ليست موسمية، بل ينبغي أن تكون حاضرة في حياة المسلم دائما. ثالثا، أن المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون مجالس علم وذكر وصلاة عليه وتعليم للسيرة والأخلاق. رابعا، أن من أهم وظائف العلماء والدعاء أن يربطوا الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وهديه وسنته. سادسا، توصية بهذا الكتاب. في ختام هذه الفقرة نقول أن كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام يمكن أن يكون نافعا لمن يريد التعرف على ما جمعه المؤلف من أقوال العلماء في مسألة المولد النبوي، وخاصة لمن يريد أن يقرأ النقول في مصادرها ويتأمل وجوه الاستدلال. ونوصي أنفسنا جميعا بقراءة هذا الكتاب بعيدا عن التعصب، بل بعين الباحث عن العلم، وأن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عملية تظهر في اتباع سنته والتخلق بأخلاقه والإكثار من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من مركز الإشعاع بالحوطة بمديرية شبام. جاء في مشاركتهم وتقريرهم: المجلس النبوي الثامن، مركز الإشعاع بالحوطة مديرية شبام يواصل المجالس النبوية في البيوت والساحات بالحوطة وضواحيها. أقيم المجلس النبوي الثامن يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لعام 1448 بعد صلاة العشاء في حوش السيد جديد بن أحمد بن سالم الحبشي بالحوطة، حيث قرأ أعضاء فرقة البدر الساطع بالحوطة السيرة النبوية بمشاركة بعض الشباب والأولاد من كتاب الحديقة النظرة في نظم السيرة العطرة للعلامة الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، وأطرب الحضور بالأناشيد والتوشيحات الجميلة. رحب صاحب المنزل السيد جديد بن أحمد الحبشي بكلمة مختصرة، ثم ألقيت كلمات لكل من السيد الداعي عبد القادر بن أحمد الحبشي، والداعي السيد عبد الله بن شيخان الحبشي، والسيد عبد القادر بن أبي بكر الحبشي، والشيخ صالح بن حسن بن طالب، والسيد محمد بن سالم الحبشي، وتحدثوا عن صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحثوا الحضور على الاستمرار لحضور بقية المجالس لينعموا بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، ولما تحمل هذه المجالس في طياتها من خيرات وبركات للأمة. وقد ضحى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أجل الدين بأموالهم وأنفسهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ختم المجلس بقراءة دعاء المولد قرأه المنصب الحبيب أحمد بن سالم الحبشي، وختم المجلس بالدعاء والفاتحة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان أفضل الأطعمة لدعم صحة الأعصاب. الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة الأعصاب والدماغ. اللحوم مصدر ممتاز للحديد وفيتامين B12 الضروريين لوظائف الأعصاب. البيض يحتوي على فيتامين B12 والكولين اللذين يساهمان في دعم الجهاز العصبي. المكسرات غنية بفيتامين E وفيتامين B والدهون الصحية. الخضروات الورقية تحتوي على المغنيسيوم وحمض الفوليك المعين لصحة الأعصاب. الموز مصدر جيد لفيتامين B6 والبوتاسيوم ويساعد في دعم وظيفة الأعصاب والعضلات. العدس غني بفيتامين B والبروتين والحديد. التمر يمد الجسم بالطاقة ويحتوي على معادن مفيدة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. تنويع الغذاء وتناول نظام غذائي متوازن هو الأساس لدعم صحة الأعصاب، إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني وتقليل التوتر.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان كيف نربي ابنا لا يتحمل المسؤولية. أحيانا لا يكون الطفل قليل المسؤولية بطبيعته، بل يكون قد تعلم الاتكالية من خلال ممارسات نقوم بها بدافع الحب أو الخوف عليه، ممارسات تضعف حس المسؤولية. أن نكذب من أجله كأن نبرر غيابه أو نجيب بدلا منه دائما، فيتعلم أن الهروب من الموقف أسهل من مواجهته بصدق. البديل ساعده على قول الحقيقة وتحمل أثرها باحترام من دون فضحه أو إهانته. ثانيا أن نختلق الأعذار لسلوكياته. حين نبرر كل خطأ بدلا من مساعدته على فهمه يفقد فرصة التعلم والمراجعة. فما هو البديل إذن؟ البديل اسأله ما الذي حدث وما الذي يمكنك فعله لإصلاح الأمر. ثالثا أن نخوض معاركه نيابة عنه. التدخل في كل خلاف مع إخوته أو أصدقائه يمنعه من تعلم الحوار أو الدفاع عن نفسه بطريقة مناسبة. فما هو البديل إذن؟ البديل نستمع إليه وندربه على التفكير في الحل وتدخل فقط عندما يحتاج إلى حماية أو عندما يتجاوز الموقف قدرته. رابعا أن نتحمل نتائج أخطائه. إذا نسي واجبه أو أضاع غرضه أو تأخر بسبب عدم استعداده ثم أسرعنا دائما لإنقاذه، فلن يختبر أثر قراراته. البديل دعه يواجه العاقبة الطبيعية الآمنة وساعده على وضع خطة لتجنب تكرارها. خامسا أن نتجاهل سلوكياته السلبية. التجاهل المستمر لا يعلم الطفل وقد يجعله يظن أن كل تصرفاته مقبولة. فما هو البديل إذن؟ البديل نضع حدا واضحا وهادئا ونبين السلوك المقبول والعاقبة المنطقية المرتبطة بالموقف. سادسا أن نعطيه الامتيازات دون التزامات. من الصعب أن يتعلم الطفل قيمة المسؤولية إذا حصل على كل ما يريد دون أن يشارك في واجبات مناسبة لعمره. البديل أن نربط الامتيازات بالاتفاق أو الالتزام، مثل بعد ترتيب ألعابك وإنهاء واجبك يحين وقت اللعب. كيف نبدأ؟ أعطي طفلك مسؤولية يومية بسيطة. اشرح المطلوب بوضوح وتأكد من قدرتي على إنجازه. لا تتدخل فورا عند أول صعوبة، امنحه وقتا للمحاولة. امدح جهده والتزامه لا النتيجة فقط. اجعل العواقب منطقية ومحددة لا قاسية أو مهينة. تذكر أن الاستقلالية تبنى بالتدرج لا بالأوامر المفاجئة. الحماية الزائدة قد تمنح الطفل راحة مؤقتة لكنها تحرمه من خبرة يحتاج إليها طوال حياته. كن قريبا منه لا بديلا عنه. ساعده على النهوض لكن لا تمنعه من أن يتعلم كيف يقف بنفسه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من الموعات المفيدة. قال بعضهم: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. وصية وحكمة: كان الخليفة المأمون يوصي أولاده: يا بني اكتبوا أحسن ما تسمعون، وانسخوا أفضل ما تقرؤون، واحفظوا أحسن ما تثبتون، وحدثوا بأحسن ما تحفظون، تتعلق بأفواهكم الأبصار، وتسمع لكم الآذان، وتخضع لكم القلوب. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا يكون ديك أكيس منك، هو قائم يصيح بالأسحار وأنت نائم في فراشك. قال عقبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن الصواب في مخالفة الهوى. إذا ما تحيرت في حالة ولم تدري فيها الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. وأخيرا نختم بما قيل في ترك الهم: يا مشتك الهم دعه وانتظر فرجا، وداري وقتك من حين إلى حين، ولا تعاندي إذا أمسيت في كدر، فإنما أنت من ماء ومن طين. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأربعاء في المساجد التالية: مسجد الرحمن بشعاب الهادي بن نويدرة بتريم، ومسجد الإحسان بحصن عوض بتريم، وكذلك مولد بمسجد الرحمة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم بالمولد السنوي بزاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران ظهر يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بمناسبة مرور 1501 عام لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظم مركز الإشعاع بالحوطة أسبوع فعاليات نصرة الحبيب للعام 19 لعام 1448 للهجرة. يفتتح الأسبوع بمحاضرتين هذا اليوم الأربعاء: المحاضرة الأولى عصرا للنساء بعنوان القدوات الحسنة بمدرسة أم الحجون بالحوطة، المحاضرة الثانية بعد صلاة المغرب للرجال بعنوان مواقف من تواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمسجد الروضة بالغرفة، سيلقيها السيد الداعية مشهور بن عبد الله عيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%، وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين: مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب: 770-101-3000. 8881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

شريك لك. هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: أهم أساس من أسس نهضة أي أمة هو التعليم. لا شيء غير التعليم إطلاقا. التعليم يبني الشخصية، والتعليم يوسع الإدراك، والتعليم يستثمر قدرات العقل، والتعليم يجعل الوعي الإنساني عامل بناء وأداة تقدم. أمم كثيرة انتقلت من طور التخلف والتراجع الحضاري إلى طور التقدم والازدهار الحضاري. ودائما تحضر في نفسك مثال على ما أقوله، دولة فنلندا، ليس لأنها فقط اهتمت بالتعليم ولكنها طورت في مفاهيم التعليم. بلدان كثيرة اهتمت بالتعليم ولكنها إما أنها أخذت مناهج لآخرين ورأت أن هذا أفضل ما توصلت إليه البشرية، أو لأنها نظرت إلى التعليم نظرة محدودة على أنه حشو معلومات وبيانات ومعادلات وتواريخ ووقائع وغيرها. لكن فنلندا غير. أقول غير لأن هذه الدولة لم تتبع الآخرين في نظرتهم للتعليم، وإنما كان لها نظرة متفردة. يقول الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري: أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم هي التخلص من الجراثيم. سبحان الله، هل التعليم جراثيمه التي يجب التخلص منها؟ هذا ما يبدو. فما هي جراثيم التعليم التي تخلصت منها فنلندا؟ هي حسب الأب الروحي للتعليم الفنلندي 5، وهي كالآتي: تكثيف المواد، كثرة الاختبارات والواجبات، إطالة أوقات الدوام، الدراسة المنزلية والدروس الخصوصية، كلها أسباب يؤكد سالبري أنها جراثيم قادرة على هدم أي نظام تعليمي يتكئ عليها، لأنها ممارسات غير تربوية من شأنها إرهاق الأستاذ والتلميذ معا وإضعاف عملية التعليم ككل. دعونا نتحدث عنها قليلا ونقارنها بالتعليم عندنا. الجرثومة الأولى وهي تكثيف المواد. تكثيف المواد وهي طبعا إحدى أهم الجراثيم التي يتصف بها التعليم عندنا. التعامل مع الطالب بالكم وليس بالكيف. كم يحفظ من المعلومات؟ كم يتلقى من الحصص يوميا وأسبوعيا؟ كم يحل من الواجبات؟ كم مرة يختبر؟ كم وكم وكم؟ أصبحنا نتعامل مع الطالب وكأنه خزان معلومات، أو كما أسماه باولو فيريري بالتعليم البنكي الذي يصور المتعلمين كأنهم حسابات بنكية يتم إيداع المعلومات في أذهانهم من قبل الأساتذة. لهذا تجد الطالب يعب ويخزن ما استطاع من المعلومات حتى إذا جاء الاختبار أفرغها في الأوراق وخرج من القاعة وهو لا يكاد يذكر شيء، لأنه أفرغ ما حفظ من المعلومات. فنلندا وصفت هذا الأسلوب بالجرثومة الخطرة على التعليم، لأنه يتعامل مع الطالب وكأنه مجرد خزان معلومات وليس عقلية ناقدة ومحللة ومتسائلة. لهذا تخلصت فنلندا من أولى الجراثيم وهي تكثيف المواد. تقول مديرة مدرسة فنلندية: لا يمكنك أن تتوقع استيعاب العقل إذا ظل يشتغل دون راحة. لهذا تجد في فنلندا أن كل حصة تعقبها استراحة لعب وترفيه لربع ساعة يستريح فيها العقل ويتجدد فيها التفكير. الجرثومة الثانية هي كثرة الاختبارات والامتحانات. فوالله إنهم فعلوا خير في الطالب بإبعاد شبح الاختبارات والامتحانات المرعب. في تعليمنا تشكل الاختبارات والامتحانات فعلا عامل خوف ورعب للطلاب. والله يعين من لا يحقق النتائج المتوقعة منهم أو من أولياء أمورهم. يعيش الطالب عندنا رعب الاختبارات والامتحانات خاصة في السنة الأخيرة للمدرسة. من يتصور أن مصير الطالب ومستقبله معقود في بضعة أوراق ولحظات بسيطة جدا من حياته في المدرسة؟ فنلندا لم تقتنع بمردود سياسة الاختبارات، لهذا حددت دور المدرس الفنلندي في مساعدة كل طالب لفهم المادة داخل الصف دون ملاحقة الطالب الامتحانات الطويلة والقصيرة والمفاجئة أو مواسم الرعب النهائية. ترى فنلندا أنه إذا اطمئن الطالب في يومياته الدراسية استطاع أن يفكر ويعبر ويتطور. أما التشديد والتهديد بالاختبارات فله عواقب انسحابية خطيرة، ابتداء من مشاعر التوتر والقلق، مرورا بالضغوطات النفسية الحادة، وصولا في حالات مؤسفة إلى المفاضلة بين التعليم أو الحياة، وكأن التعليم مناقض للحياة. وأعظم ما ترى فنلندا في هذا الصدد أن دور المدرسة أكبر من أن تحكم على طالب من خلال ورقة، وهي ترى أن التعليم ليس للتقييم. القرثومة الثالثة هي إطالة ساعات الدوام، وتعني إنهاك وإرهاق الطالب ذهنيا، وهذا يسبب في ضعف التركيز الذهني لديه، خاصة إذا ارتبط طول الوقت بحشو المعلومات الذي يسبب ضياع الوقت والملل للطالب والمعلم. فنلندا رفعت شعار تدريس أقل تعلم أكثر، يعني تقليل وقت التدريس مع تعلم أكثر، لأن فنلندا ترى أنه لا توجد علاقة بين زيادة أوقات الدراسة والتفوق، بل على العكس فإن هذه الدولة متفوقة في تعليمها. ترى أن فكرة التقدم تعليميا من زيادة عدد ساعات الدراسة هي مجرد خرافة، لهذا طبقت فكرة التقليل في ساعات الدراسة، ولهذا يعتبر الطلاب الفنلنديون هم الأقل مكوثا في المدرسة. البيوت الفنلندية خلت من الدروس الخصوصية، المعلمون الفنلنديون أصبحون يقضون ساعات تدريس أقل من البلدان الأخرى، الطالب الفنلندي هو الأقل قلقا، المدرسة الفنلندية تفوقت عالميا خلال سنوات قليلة. أيضا القرثومة الرابعة هي الدراسة المنزلية وحل الواجبات وعمل الأنشطة في البيت. فنلندا ترى أن للطالب الحق في الاستمتاع بوقته خارج وقت المدرسة والجلوس مع أسرته، بدلا من تضييع الوقت في حل الواجبات والأنشطة، مما يسبب في عزل الطالب اجتماعيا وعاطفيا عن أجواء الأسرة. لابد أن يكون لكل جانب من جوانب الحياة حقه من الاهتمام والرعاية والعناية حتى ينشأ الطالب متوازنا في شخصيته. القرثومة الخامسة هي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية تعني أن الطالب لا ينال حقه في الفصل، أو أنه لا يركز في الشرح، أو أن المعلم لا يبذل الجهد لإيصال المعلومة، حتى يترك مساحة للاستفادة الشخصية من الدروس الخصوصية.

0: التعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري المعرفة المعزولة، ويعني بالمعرفة المعزولة المعلومات التفصيلية التي لا يتناولها إلا أهل التخصص الدقيق. هذه المواد للأسف مغرقة بالتفاصيل التي لا يحتاج لها الطالب في دراسته، فهي تضيع وقته وقدراته فيما لا طائل ولا فائدة من ورائه. هذه جراثيم تخلصت منها فنلندا فتصدرت العالم في قائمة أفضل الأنظمة التعليمية، وحاز طلابها على أفضل الدرجات ونالوا السمعة الباهرة في حياتهم التعليمية. فإذا أرادت أي أمة أن تنهض في تعليمها وهو أساس النهوض، فعليها أن تستفيد من مثل هذه الدول التي لم تلزم نفسها بأنظمة تعليمية غير متجددة وغير متطورة، بل أوجدت لنفسها الطريق الأمثل لارتقاء فكر التعليم. هذه تجربة حاضرة ورائدة أمامنا، فكرت بطريقة مختلفة فتفوقت على غيرها. جميل أن نقتدي بها مع إضافة ما هو صالح لأمتنا وثقافتنا العربية الإسلامية.
1: نحن آل الغرام.
2: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
2: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطان، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بالخير، ونحن في حلقة جديدة من برنامجنا الشهري قضايا وحلول. عنوان حلقتنا هذه: من الإجازة إلى الإنجاز، التهيئة النفسية والتربوية لبدء العام الدراسي. أساتذتي الكرام، عند سماعنا لصوت الجرس، ذلك الصوت الذي يقطع سكون الصباح، فيهرع الأطفال وقلوبهم تخفق بين فرحة اللقاء ورهبة المعلم. كانت رائحة الكتب الجديدة تفوح من الحقائب الجلدية الثقيلة، وأولاد الحي يتبادلون أطراف الحديث عن إجازتهم الطويلة، بينما المعلمون في غرفة المدرسين يراجعون جداول الحصص بخط اليد على دفاتر تحضير قديمة. نعم أساتذتي، كانت للبداية طعم مختلف، لكن هل كانت أفضل أم أن التحديات التي نعيشها اليوم مع التابلت والمنصات الذكية والذكاء الاصطناعي جعلت التهيئة أكثر صعوبة وتعقيدا؟ المستمعون الكرام، ليست المسألة مجرد حقيبة ظهر أو جدول حصص، بل هي معركة صامتة بين رغبة الطفل في البقاء حرا طليقا وبين واجبنا في توجيهه نحو مستقبل مشرق. كيف نصنع حالة من الحب للمدرسة، وكيف نعيد ضبط الساعة البيولوجية لأبنائنا بعد شهور من السهر؟ وكذلك، ما دور الأسرة والمدرسة في تخفيف التوتر والرهبة عند بداية العام؟ أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة، حيث نفتح اليوم أرشيف الذاكرة التربوية ونقارن بين بداية العام الدراسي في الماضي والحاضر. معنا في الاستديو قامتان تربويتان ضيفان كبيران حمل على عاتقهما مسؤولية أجيال كاملة. معنا الأستاذ عبد الله بن كرامة بن زهير، وكذلك أستاذنا منصور بن حبراس التميمي. نرحب بكم في ضيوفنا في هذا اللقاء المباشر، وكذلك نوجه المستمعين الكرام أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو استفسار أو أي سؤال فعلى تليفون البرنامج 414-111، برنامج الإذاعة مرة أخرى 414-111. أهلا وسهلا بكم أستاذي أستاذ عبد الله وأستاذ منصور، نتشرف بوجودكم في دار المصطفى، ولنا الشرف الكبير في وجودكم، وأنتم ما شاء الله عاصرتم أجيال كثيرة ولكم بصمات كبيرة، ونستفيد منكم في هذا اللقاء. نحب أستاذ عبد الله تعطينا نبذل عن بسيطة عنكم وعن سيرتكم التربوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أولا أشكركم لاستضافتكم لنا في هذا البرنامج قضايا وحلول، وما هذه الاستضافة إلا لفتة طيبة من القائمين على هذا المنبر الإعلامي للوقوف أمام خبرات وكوكبة أفنت زهرة الشباب وتحملت الكثير من المعاناة والمشقات وصعاب التنقلات إلى المناطق البعيدة، في حين أنهم يعيشون حالة التقاعد بعد أن وضعوا عصا الترحال بعد عناء المهنة. فشكرا جزيلا لكم والقائمين على هذا المنبر، عسى ولعل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم وللمتابعين شيء من تجاربنا، والله الموفق. الحقيقة أنا الأستاذ عبد الله كرامة بازهير من منطقة السويري من مواليد 1949، متزوج ولدي 5 أولاد و4 بنات ولله الحمد، وتوفى أحد الأولاد علي رحمه الله، وأنا الآن في صحة وعافية. إلا أن هذا الوقت نقول أنه لكل وقت له حكمه وله دولة وله رجال، ونحن ما نملك إلا ذكريات ذكريات، ووقتنا اللي عبر ليس هذا الوقت يعني، ولكن سنقوم بما نستطيع أن نجاوب عليه في هذه الحلقة.
1: جزاكم الله خير. التدرجات المناصب التي
2: المناصب التي تعملت فيها 5 سنوات معلم في المدرسة الابتدائية، ثم مديرا لمدرسة ابتدائية وموحدة وأساسي وثانوي. عملت من 1998 في التربية والتعليم بسيئون، ثم تحملت الإشراف على قسم التعليم الأهلي ومدار دار المصطفى بتريم ودار السقاف بتريم، إلا أتى في وقتي يعني. وكنت أيضا مسؤول على رياض الأطفال في الوادي والصحراء إلى 2005.
1: ربنا يمدكم بالعافية وتطول عمر يا أستاذ، ونستفيد منكم كثير. كذلك نرحب بالأستاذ منصور، أهلا وسهلا بكم، ضيف عزيز علينا وقامة تربوية كبيرة. أنا أتشرف بنبذة بسيطة عنكم أستاذي، تفضل.
3: الله يحفظك، تسلم، شاكرين لكم هذا اللقاء الذي أقمتموه لي والأستاذ عبد الله زميلي في التربية والتعليم. حقيقة أن الاسم الكامل منصور عبد الله حبراس التميمي، لي من الأولاد متزوج، ولي من الأولاد 3 أولاد وخمس بنات، الجميع زوجناهم والحمد لله رب العالمين. فبدأت حياتي التربوية عام 82، التربوية في إدارة التربية والتعليم في 72 بالضبط، مدرس مدة 5 سنوات، وبعد ال5 سنوات هملت أو كلفت بمهمة محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المديرية، وتحت ضغوط من قبل السلطة المحلية استلمت هذا، لأنه كان الشعار السابق نفذ ثم ناقش. ثم تحولت إلى التربية والتعليم في عام 82 ومسكتها 25 سنة
1: ما شاء الله.
3: ثم تحولت بعد ذلك إلى التوجيه التربوي. فالحياة التربوية هي في حد ذاتها صعبة، ولكنها لذيذة مع صعوبتها، خاصة وأنت تقدم خدمة إن شاء الله تكون عند الله مقبولة.
1: نعم إن شاء الله.
3: لأنك تقدم الخدمة هذه للأجيال وربنا يتقبل إن شاء الله. العمل صعب وشاق في بدايته، ولكن يتذلل مع الأيام هكذا، والحمد لله كانت هناك رسائل اعتراف وشكر وتقدير وعرفان من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية سابقا الوادي والصحراء اليوم، ومن قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمكلا، فرسائل شكر وتقدير لنا وعرفان منهم بالدور اللي قمنا به. وكانت من أساليبنا أن نخلط عمل محو الأمية مع التربية والتعليم، وقام المرحوم المغفور له بإذن الله عمرو مهيدي بالاستجابة لهذا المقترح، وقام يساندنا في إدارة التربية والتعليم، وعينته مساعد لي في حالة غيابية. هذه نبذة ببسطة قدمتها لكم في عن حياتي التربوية والتعليمية.
1: الله يحفظكم يا أستاذي. كيف طريقة المزج بين المحو الأمية والتعليم اللي ذكرتها؟
3: المزج هذا منا خطة موحدة. كيف ينفذ عمر أو ما قبل عمر كان علي عمير سالم الله يذكره بخير، فيكون نائب لي في إدارة التربية والتعليم ومشرف محو الأمية. كنا نعد خططنا مجتمعة مرة ومشتركة مرة ونناقشها بشي من ال ناقشها بشي من الإسهاب هكذا، والحمد لله توفقنا بإذن الله تعالى. يعني
1: ما شاء الله، حياكم الله، ربنا يحفظكم ويطولكم في عمركم وتكون منفعتكم وبصماتكم موجودة، الجميع من يذكركم يذكركم بكل خير.
3: الحمد لله،
1: ربنا يعطيكم العافية وتطول عمر في طاعة يا رب العالمين. أساتذتي، جعلنا بعض المحاور اللي بنتناولها إن شاء الله في حلقتنا هذه. هناك المحور الأول، التهيئة والإدارات التربوية. سؤالنا، كيف كانت تستعد إدارة التربية بالمديرية لانطلاق العام الدراسي من جانب الخطط المركزية، اجتماعات التوجيه، توزيع الكتب، نقلات المعلمين؟ ما هي أولوية إدارة التربية في ذلك الوقت؟ هل كانت إدارية بحتة أم هناك أمور تربوية؟ وأنتم ما شاء الله أهل باع كبير وأهل خبرة طويلة، نستفيد منكم في هذا الكلام.
3: الحقيقة هي التربية والتعليم تتأثر دائما بالموضوع السياسي يعني في البلد يعني، واليمن للأسف لم تستقر استقرار نهائي وكامل كذا خلال فترة طويلة هذه. لو عدنا بالذاكرة إلى السلم التعليمي السابق والمراحل التعليمية اللي مرت بها البلاد، كنا أيام السلطنة ندرس نظام 4-4-4 ثانوية، 4 وسطى، 4 ابتدائي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 6-3، 6 ابتدائي اللي هو الإعدادية
1: و 6 أساسي
3: أساسي،
1: بعدين 3
3: ثلاثة إعدادي و3 ثانوي. نعم، وانتقلنا بعد ذلك إلى نظام 8-4 ثامنة،
1: من أولى إلى ثامنة، وبعدين ثانوي
3: أو بعدين ثانوي 4 سنوات يسمونها الموسعة. نعم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام 9-3 سنوات. يعني النظام التعليمي مش مستقر، ولهذا يصعب علينا الآن أن نحدد كل مرحلة لها
1: ميزاتها
3: وخصوصياتها. على كل حال، العمل التربوي والتعليمي والتهيئة العام الدراسي ما تبدأ مع بداية العام الدراسي، وإنما تبدأ مع نهاية العام الدراسي الماضي. فتقوم الإدارة المدرسية برفع مقترح بالتكوين ضمن تقاريرها الختامية، وتقوم بحصر محتاجاتها من المعلمين. يعني هي تعرف التكوين حقها كم صفوف وكم محتاجات من المعلمين، ثم أن هناك استمارة يعبيها كل معلم برغبته في النقلة. هذه الرغبة طبعا نحن مش ملزمين في إدارة التربية والتعليم بالتجاوب معها إلا إذا صادفت
1: احتياجنا
3: يعني. وعلى كل حال، كان في مدارس متعددة ننقل لها المعلمين من تريم منها، ولهذا يجب أن تضع في حسابك أنت أن المنقول هذا يقضي 3 سنوات، سنتين ما لم يرغبه، سنتين ثم تعيده إلى منطقته، ونعمل خطة للتوزيع هكذا بالتنسيق مع التوجيه الفني. آخر العام يرفعون كشوفات بالرغبات، الرغبات هذه تتحول إلى عن رئيس التوجيه التربوي 1-4 مجموعتهم، واحدة التخصصات الثانية لغة إنجليزية، لغة عربية، إلى آخر التخصصات. تكون كل مشرفة أو كل موجه
1: تخصص بالمادة حقه
3: بالضبط. ويضع المقترح بالتوزيع تحت شروط من إدارة التربية والتعليم، يوزع المعلمين عليه. طبعا تأتي بعدين احتياجات ومطالب وظروف تنشأ عند كل معلم يتم النظر فيها بعد النقلة. يقدم رسالة المعلم هذا، ولما يقدم رسالة إلينا ندرسها دراسة وافية، ونجلس مع رئيس التوجيه التربوي، وأيضا كان هناك مجلس تربوي
1: في نفس إدارة التربية،
3: في إدارة التربية يرأسه مساعد المأمور وسكرتيره مدير التربية والتعليم، وجمع من إدارات المدرسية النموذجية. نجلس مرة مع بعض ونناقش الموضوع هذا ونتوصل إلى حل. إذا كان هذا الرجال يستحق النقلة نقله على طول يعني، ولا يعني مدير التربية والتعليم اللي هو أنا مثلا أتصرف أنا هذا نقوله وهذا خلي، لا، يخضع لقرار، قرار المجلس التربوي أو قرار اللجنة هذه اللي قامت التنقلات هذه. وعلى كل حال يحدث أحيانا أنه تنقل معلم إلى منطقة معينة وأنت مضطر. فأذكر يوم من الأيام نقلت المغفور له الله يرحمه محسن حامد الحداد
1: رحمه الله،
3: نعم الله في اللي رحمه، إلى الكودة، وكنا محتاجين له لأنه توفى علينا مدرس
1: رياضيات
3: في الكودة. فشوف القدر اللي أنا كنه لهذا الرجال، جاي للمكتب عندي وقام عند الباب، إيش هذا يا أستاذ منصور؟ كنا منقول أنا من الأخوة، قلت له استقدار على الأستاذ محسن،
1: انصرف
3: انصرف وبينزل. قلت له تعال، جاي لعندي للمكتب وجلس شرب له فيه شاي، قلت وأنا علي عهد إنه إذا انتقلت أنت هذه السنة علي بسنتين لك في المدينة. طبعا لابد نسجل هذه الملاحظات ضمن أي مشان ذكرك يعني، أما تعطي وعود ولا تفيها تبقى أنت بعد يوم ويومين صغير وصغير في عين المدرس هذا، يقولك هذا إذا كان مدير التربية والتعليم يكذب علي كيف أنا الآن. وعلى كل حال الحمد لله مرت السنين ومرت الأيام، وأشعر حتى الآن إنه زميلي الآن اللي بجنبي هذا مدير مدرسة، وزملائي اللي توفوا الله في اللهم ارحمه واللي أحياء الله يطول أعمارهم يعني، كانوا بالنسبة لي أعزاء وإخوة يعني. ما شعرت يوم الأيام إنه مدير مدرسة يعني
1: مستاء منك
3: أو مستاء مني ولا شيء، لابد إذا استاء مني اعتذر له أنا. طبعا الحمد لله يجمع هذا كله اجتماع ولقاء عام بمدراء مدارس، يعني أقلها في السنة 4 لقاءات يعني، كما بداية العام الدراسي الآن لابد نلتقي مع إدارات المدرسية
1: تمهيد العام الدراسي،
3: تمهيد العام الدراسي وتذليل الصعوبات أيضا إذا كانت هناك صعوبات تواجه كل مدير مدرسة. صعوبات جمة في وقتنا كانت جمة، كان المبنى المدرسي وكان الكتاب المدرسي وكانت مجموعة ونقص المعلمين. أما اليوم يعني وكل هذه تذلل مع الأيام يعني، أما اليوم حدث ولا حرج يعني، الآن يخرجون ناس في التقاعد والبديل ماشي، في حين في كوادر الآن موجودة خريج كلية التربية خريج كليات ثانية، ليه ما نستفيد منها؟ وأنا أعرف أنه بمقدور إدارة التربية والتعليم في المديرية وإدارة العامة للتربية والتعليم في سوون أن يجلسون مع كبار الشخصيات والميسورين، الميسورين هذه يقعد معهم يشرح ظرف المعلم. تخيل المعلم الآن يصل راتبه إلى 60,000، إيه تقيله 60,000 حتى كيس الرز ما تجيبه له. نحن لابد نذل صعوبات المعلم حتى يأتي لنا المعلم وهو راغب في أداء عمله. إذا لم ننتبه للمعلم هذا أشعر بأن هناك كارثة منتظرة التربية،
1: انهيار كامل.
3: لأن الآن النقص زاد عن حده، ولا يمكن حتى لو أعيد التوظيف من جديد لا يمكن تعوض النقص هذا كله الموجود في المدارس. ما أعرف أنا إدارة التربية والتعليم كيف تتصرف مع النقص الحالي، إن كان في اللغة الإنجليزية، إن كان في الرياضيات، إن كان في العلوم، إن كان في الاجتماعيات، في كل التخصصات. ف يعني نسأل الله، نحن نتقطع حسرة، نسأل الله أن يعين إدارة التربية والتعليم ويعين إدارة التوجيه الفني في إعطاء المدارس نصيبها من المعلمين، أو أقل حاجة تقلص الحصص. إذا نحن عجزنا عن تغطية النقص هذا نقلص الحصص. اللغة العربية مثلا على سبيل المثال 8 رياضيات نقلص على 6 رياضيات تحت هذا الظرف. يعني نحن يوم من الأيام في التربية والتعليم عملنا بنظام 3 دوامات، الدوام الصباحي والدوام المسائي والدوام الليلي لنقص الغرف. اليوم اكتملت الغرف المدرسية واكتمل المبنى المدرسي والكتب توفرت والحمد لله، وخاصة هذا الكلام جاء بعد الوحدة. بالوحدة ليه سألنا السؤال هذا؟ قالوا ان الكتب هذه توفرت لان الوزير له مطبعة.
1: عجيب.
3: ايوه، فهذه امور صعبة. ويعني المعلم لما يحس انه مظلوم ولا احد ينتبه له بيزداد كسله. انا اعرف انه في معلمين قدام الدفعة حقنا هذه يشترك حتى في النشاطات المسائية، الرياضة، كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب البونبونج، والألعاب
1: تنس الطاولة،
3: تنس الطاولة هكذا. والحمد لله يقومون بواجبهم من أحسن ما يكون. اليوم أنا بطلب من المعلم تحضير وبطلب من المعلم أداء واجباته كاملة، لكن بخزة قدامه إذا يقولي مثلا كم بتعطينا عادك. مرت فترة زمنية كان يتقاضى المعلم علاوة على حصة، على كل حصة قدرها 27، وكان الطالب ينقل من المناطق البعيدة على حساب الدولة. يعني ذيك عفانا الزمن هذاك من هذا كل التكاليف. اليوم ايش نقدمه للتربية والتعليم؟ ايه نقدمه للمعلم؟ وانا بأكد اولا وثانيا على المعلم. ليش؟ لان المعلم اشعر بانه مظلوم، لان من شعوري انا بمرتبي اشعر ان المعلم مظلوم الى اليوم. طيب ليه؟ ليه ما نفكر حتى نجمع مبالغ مساعدات من التجار تعيد المكان المدرس بحيث المدرس هذا يقدر يعطي الطالب. وعلى كل حال نحن إن شاء الله من اجتماعنا هذا يستمعوا الآخرين ويساهمون بما يستطيعون للمساهمة العملية التربوية والتعليمية.
1: نعم، تكون بادرة خير إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: هل المتعاقدين لعالم التربية هل هذا حلول جذرية لهذه المشكلة؟
3: لا، هذه ليست حلول جذرية إطلاقا، لأنه أنا بعيد للذاكرة أنه في أيام التهيئة هذه يأتي المعلم الجديد، والجديد هذا المعلم لا تكلفه بالعمل تو يدخل الصف. إيه يعمل المعلم الجديد؟ يأتي مع رؤساء الشعبة ويعملون له حصص
1: معاينات.
3: معاينة
1: هو يشاهد، يعني شاهد.
3: أيوة، يشاهد المعلم
1: كيف
3: هو يؤدي درسه، والإدارة المدرسية تساعده في هذا، تدخل معه. ثم أنه على مدار السنة كله تدخل كم مرات عنده الإدارة المدرسية مثال تؤهله للعمل في
1: صالح.
3: نعم،
1: جزاكم الله خير.
3: الله
1: يحفظك أستاذ عبد الله. الممارسات الإدارية التي فقدناها اليوم والتي كانت جوهرية في نجاح العام الدراسي قديما، يعني المقارنات بين الماضي وبين الحاضر الآن، خبرتكم
2: في البداية. أنا الذي ملاحظة
1: استطراد الأستاذ منصور.
2: أستاذ منصور، الحقيقة أنه كانت التربية والتعليم في التهيئة العام الدراسي، كل عام دراسي بعد نزول التنقلات، وكانت التنقلات تخرج من المكلة.
1: عجيب.
2: وكانوا المعلمين يتابعون الخبر ويجيبون له أسلاك شيء طالع وشيء نازل مشان
1: يسمع
2: الخبر. التنقلات تخرج، ولا في ذاك وقتنا كله الأستاذ منصور من الناس اللي تمرسوا كثير في العمل الإداري. ما بدأ سمعت إلا نادر إنه واحد يرفض نقلة، في ناحية. الناحية الثانية كانت التهيئة تخرج سيارة حق التربية والتعليم. وحتى قبل لحظات أقول الأستاذ منصور تذكرت المنصب كان سائق سيارة التربية والتعليم تخرج للمدارس.
1: المنصب الحين حسن
2: حسين حسين
1: منصب
2: اسمه المنصب لقب
1: اسمه حياكم.
2: يخرج يدور في البداية جميع الأدوات من الكتاب المدرسي ومن الأدوات حتى المكانس. أنا من الإدارات المدرسية اللي في 73-74 كنت مدير، أو في فوق ما كانت المكانس هذه من ضمن الأدوات اللي تصلي المدرسة، والزنابيل الصغيرة حق القوش والآن اختفت حتى المكانس كلها، إلا كل يا طالب ولا يا إدارة مدرسة حضرية. وكانت أيضا كل حتى كراسات التحضير، وكان العمل يتم في التحضير بالقلم الكوبي، وهذا اختفى الآن. كان في قديم الزمان يكتبون التحضير بالكوبي. التهيئة ما كانت تنقلات فقط، وإنما تنقلات والأدوات اللي تحتاجها كل مدرسة، إضافة إلى أن ذاك الوقت عبر وتأزمت الأمور. شوفها من نهاية، أذكر أنا كنت من الإدارة المسيحية اللي عاشوا من نهاية الثمانينات هكذا قبل التسعين، كل الأمور عمالها تهرول إلى أسوأ يعني. الآن المستودعات، المشكلة يا أستاذ منصور والجماعة كلهم موجودين، أن المهمة كبيرة مسألة المستودعات. الآن العمل فيها يمشي هكذا بس يعني
1: عشوائية
2: يعني. النظام لهم يحصل. أذكر في مسألة المعلم، الكل كان سواسية، 24 حصة ما حد يقولك ما بغيت ما بشيل هذا ولا ما أقدر ولا. إلى أنا في إداراتي في سد النقص 36 حصة. عندي أمثلة كثيرة من الإدارات المدرسية أخذت إلى 36 حصة،
1: يعني في اليوم 6 حصص كاملة
2: كاملة
1: خلال 6 أيام، معناته 5 أيام.
2: ومن العجيب، غفر الله له ورحمه، الأستاذ أبو بكر الخرد لي موقف معه في مدرسة الأخوة. كنت حاولت أن أقلص على بعض الشوبة المعلمين، الله يغفر لهم ورحمه، كبار السن. حاولت بجهودي الذاتية، والتربية والتعليم تعتبر عندي زيادة في الله. عنده 18 حصة وهو اللي باقي له يبدو 2 سنين من التقاعد. فقلنا له يا أستاذ أبو بكر بنخفف عليك في البرنامج من 18 حصة الظهري إلى 14 حصة. قال يا أستاذ عبد الله هذا الكلام تدفننا ونعانا حي بهذا النص، تدفننا ونعانا لازلت حي. فاختلاف كبير. الآن الظروف كما أشار الأستاذ منصور، ظروف المعلم، أنا كنت نبهت لهذا الموضوع. وفي مسألة النقص في المعلمين في كل مديرية نقص بلا معنى. مديرية تريمة الآن تعاني من نقص كبير، والمشكلة الكبيرة عادها مقبلين عليها إذا ربي طول العمر، جماعة 1-4 بينقرضون انقراض كامل كمعلمين ثابتين. في مسألة بيحين إذا كان بيتعاقدون، إذا كان هناك فرصة من صندوق التعليم أو دعم التعليم للرفض المديرية، مديرية التريم بالمعلمين، وهذه مشكلة كبيرة. والذكور مع أحد يتقدم التربية والتعليم، إنما يتقدم طبعا بنات، وما أدري كيف الوضع حول التربية والتعليم. ونحن الحقيقة الموضوع هذا نحن كما ذاك إلا كما اللي تتذكر النفس حقها يعني، مع هذا وقتنا والوقت له رجاله الآن. وهذا الموضوع مفروض أنه من يباشرون العمل في الميدان يفترض أيضا أنهم تعطونهم فرصة يتحدثون عن إسالة التفريج. أيوة أذكر الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه، كان مدير تربية ناجح، عنده شعار يقول إذا عدمت العطاء لا تعدم الرضا. فكان مدود، والأستاذ منصور طبعا أخذ من آداب الأستاذ عمر بكر السقاف الله يغفر له ويرحمه ويتوب عليه. والأستاذ منصور أنا عشت معه كثيرا، فكان صاحب بعد
1: الله يحفظه.
2: وربنا يصلح الأمور والاهتمام بالمعلم. الآن أنا أناشد بالاهتمام بالمعلم، إعطاؤه ما يستحقه من من من مبالغ شهرية، ويحسبون حساب. الجلسة تتم في سواء كان من السلطة المحلية أو من إدارة التربية والتعليم على مستوى الوزارة ولا المحافظات، يناقشون الارتفاعات الموجودة في المجتمع. فنحن عبرنا بوقتنا حياتنا مرت أنه كل شيء نحصله ما هو من الطاول إلى شيء ما حدو عندنا. هذا ما تمنى من إدارة التربية والتعليم.
1: ذكرت لنا يا سيد عبد الله في بالنسبة لواحد ثلاثة في توجه كأنه أنه يكون واحد ثلاثة تدريس بنات، يعني يكون تولينا تدريس النساء، هل هذا ثمرته مجدية إن شاء الله؟ يعني
2: ونحن لا نقلل من البنات. البنات عندهن إمكانية ولكن يحتاجن إلى توجيه وإلى مراعاة الظرف، ظروفهن الخاصة. يعني حقيقة إنه كما قلت لك إنه التوظيف أو الاستفادة من نقص الفراغات ممكن يكون اللي بيتقدمون البنات. وأنا لا أستغرب، أنا عشت وقت والأستاذ منصور حشاهد في عام 74 كانت النقلة مدرسة في مدرسة البنات بقسم، كانت النقلة في واحدة الأستاذ بن يحيى من سيون إلى قسم، كانت الأستاذ السعد العامري في القرية سنة 73-74 منقولة هي وبنتها
1: أسرتها كاملة.
2: الآن اختلف، لكن الآن نشاهده في تريم إنه الواحد انتقل من
1: حارة إلى
2: حارة. حارة إلى حارة، تعتبر هذه عقوبة عليها، وهذا كلام. ربنا يوفقه إن شاء الله،
1: يعيد ما فات إن شاء الله،
2: ويعين القائمين على التربية والتعليم سواء في المديرية أو في الوادي والصحراء.
1: والظرف المادي الآن،
2: الظرف المادي الآن هو اللي قدامك. شوف، واحد من الشهود اللي بيشهد إنه كيف كنت في النقلة حقي في 75-76 في ثبي، هذا شاهد واحد. شوف
1: جزاكم الله خير. بالنسبة في المدرسة بين الوجاهة والمنافسة والبيئة والمحيط اللي موجود الآن، الأجواء في أيام التحضير للدراسة وتجهيز المدرسة ماديا وبشريا، كيف كانت العلاقة قديما بين الحي وبين المجتمع المحيط وكذلك أولياء الأمور في الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟ كان لهم دور كبير، كان لهم أولياء الأمور، وهذه بيحل مشكلة الآن حتى في توفير المادة للمعلم الآن، مساعدات منهم أو يكون تكاتف للجميع كلهم بالنهوض بالتعليم مرة أخرى. نستفيد منكم أساتذة.
3: حقيقة الاحتفالات السنوية مع نهاية السنة تحتفل المدرسة بالمحصلة التعليمية اللي حصلوها الأولاد والبنات، والمحصلة هذه تعلن لهم. شفت كيف؟ فيبدأ أولا تقارب بين الإدارة المدرسية والأولياء الأمور، أولياء الأمور ما في ذلك الأمهات. على كل حال يعني نهاية العام الدراسي تقام الاحتفال هذا وتعمل فيه نشاطات، وكلها واحتفال أيضا بالمسرحي كله من تأليف المعلمين، معلمين في إطار المدرسة أو الاستعانة بمدرسة جارة أو لها دور في هذا الجانب. يعني على كل حال تعرض الأستاذ عبد الله لمسألة تدريس البنات. تدريس البنات ما نقلل من شأنهن شيء، وهم فعلا لهم ظروفهن الخاصة. فأنا من المشجعين، كنت في التوجيه التربوي يوم من الأيام وكنا معنا زيارة إلى المكلا، فوجدت مدرسة بنت واحد تربوي يدرس الصف التاسع ذكور، أولاد ذكور، وبعدين جثث في الأولاد الذكور ذي كبيرة يعني فوق سنهم.
1: عفوا معنا استاذ احمد محفوظ بارفيد مدير اداره التربيه بمديريه تريم. تفضل استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله استاذ.
4: وقيادة الإذاعة نقول شكرا جزيلا لكم على إعانتكم من مجال التربية والتعليم، وخصوصا نحن في بأكورة العام الدراسي، وسمعنا الحديث وجزء من الحديث بالأصح كان حديث شيق حول التهيئة للعام الدراسي الجديد والعودة للمدارس. حقيقة نحن ممنونين كثير من الجهات، وخصوصا من قام بتهيئة الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية، فكانت إجازة منها طويلة، ولكن في كثير من الجهات فما فيها دار المصطفى وبعض الجهات الأخرى في تهيئة الطلاب في الجانب العلمي والشرعي والتهيئة النفسية، فكانت إجازة حافلة بالأنشطة وبالترفيه وبالتعليم. هذا جميل جدا عندما ولي الأمر يدفع بابنه في مثل هذه التعاليم والرحلات الترفيهية في إجازته، لا تكون إجازة عابرة في جلوس أو في دكاكة وغيرها أو في لا عمل. فالحمد لله نحن في مديرية التريم أغلب الآباء مهتمين بأبنائهم في الإجازة واهتمام قوي في الإجازة، ونبارك لكم لمن انخرط في أي يعني تعليمي في الإجازة وتحية نفسية وترفيهية. هذه الإجازة التي مرت على الطلاب، وخصوصا من حظي بهذه الإجازة المرتبة من قبل ولي الأمر ومن قبل كثير من الجهات التي اعتنت بالطلاب والطالبات، هذا نعتبره من الطلاب المحظوظين بأسرته ومن أخذ عنده فيه، لأننا سنعد هذا هو عبارة عن تهيئة، هي إجازة ترفيهية ونفسية ولكن أيضا نحن في إدارة التربية والتعليم نعتبرها تهيئة نفسية للطالب أكثر من الناحية النفسية والترفيهية والأدبية، حتى يتعلم كثير من الأخصائص الحميدة والطرق. يأتي الطالب إلى المدرسة، ونحن اليوم في كرة عودة المدارس بلا شك سنجد النتيجة، ونتيجة هذه الإجازة بشكل عام التي مضت في مدة 3 شهور، اليوم نحن في عودة المدارس سنجد بلا شك النتيجة في حب الطالب للعودة للمدارس، حب التعليم، تغيير أفكار معينة كانت في بال الطالب بالوضع العام للبلد، ولكنها أكيد تعدت السلوك هذه ستكون نتيجة في هذا العام. نحن أيضا لدينا استعداد كامل بإذن الله كإدارة التربية والتعليم في تهيئة المدارس بما نستطيع بسند بعد الله سبحانه وتعالى من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ عبد الكريم أبو الطاف والدكتور محمد حلوم في التربية والتعليم والأستاذ معاذ رباع وكيل الوادي. طبعا في تهيئة في الجوانب الأخرى، طبعا اللي هي مثلا الكتاب المدرسي، استلمنا جزء من الدفعة الأولى للكتاب المدرسي، أيضا الأثاث المدرسي، وفقط اللي منقص هو قليل نقص المعلمين، ولكن هناك حلول كثيرة إن شاء الله في اتجاه المحافظة في تعديل هذه النقص في كل شيء. أيضا العودة للمدارس، نحن نقول للمعلم أيضا جزاهم الله خير. صراحة المعلمين بالرغم من ما نسمعه من معاناة أو الكل يشهد المعاناة، إلا أننا ممنونين جميع المعلمين أمانة. نحن في تريم ممنونين لهم، لأنهم بقي المعلم أن يشتغل بضميره. نحن محظوظين في مديرية تريم أكثر أن الاستقرار في عملية التربوية التعليمية ليست أو سنقول بنسبة كبرى كان المعلم هو في نجاح. بالنسبة قصة ضمير المعلم هو الذي قال أننا أفضل مصلحة الطالب على مصلحتي بالرغم من النقصات في إيشه. أنا وليس مدحا أقولها في هذا المنبر، وإنما أقولها فعلا. المعلم في مديرية التريم لم تستقر عملية تربية وتعليمية إلا أن عندنا معلمين بضمائرهم واستقرت. بإمكان أي معلم يتخذ أي إجراء، وربما لم يجد هناك المحاسبة القوية وغيرها، ولكن نحن نقول للأمانة ضمير المعلم الصاحي كان هو السبب الرئيسي والعنصر الأساسي في نجاح العملية التربوية والتعليمية. وبلا شك العودة للمدارس اليوم ستكون أيضا ناجحة بعد الله سبحانه وتعالى. وأيضا نقول فيما بعد المعلم ثم الإداريين وغيرهم والمعلمة برضه. فشكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للمعلم الذي يضحي. وبلا شك إن شاء الله الضمير صاحي دائما وسيكون عودا للمدارس حفظا من قبل المعلم ومن قبل الطلاب والطالبات. فقط أريد أنا أكرر أن احنا سواء كان كل من يسمع سواء كان أب أو شخصية سياسية أو اجتماعية يحبذ أن نقف وقفة كبيرة مع المعلم في حقوق المعلم قبل أن نعطي أي شيء. هو طالب بحقوق معينة يا ليت أن تتحقق هذه الحقوق فيما بعد نكرم المعلم بما يليق به من إكرامية. شكرا جزيلا وممنونين لكم أنتم أيضا أنكم تركتم بعد العودة للمدارس ونبارك للجميع. أيضا لا ننسى نبارك للجميع الطلاب الذين حققوا في الامتحان أو اختبارات الشهادة ونتائج الشهادة الثانوية العامة. والحمد لله مديرية التريم كانت لها كل سنة تنافس على تنافس في على مستوى الجمهورية في الرتب وعلى مستوى المحافظة. وجدنا في مدرسة ما يقارب 70 طالبة حققت في ثانوية واحدة 70 طالبة حققت 90 من 90 وفوق وحققت من نفسها ثانوية عديد للبنات يعني الأولى على المستوى الأدبي على مستوى الجمهورية. هذا ليس بسيط برغم أن المعلم يعاني ولكنه من هنا نقول ثمرة المعلم الذي ضحى بضميره ضحى مشان الطلاب. وهذه على مستوى المديريات أو على مستوى الثانويات الأخرى رأينا النتائج محرصة الحمد لله في نتائج الصف الثانوي. وهذا أكيد دليل على أن هناك معلم يعطي بكل جهد برغم النقصات حسب ما قلنا لكن يعطي بكل جهد. وهذه نتيجة مديرية الكريم الحمد لله تشرفنا في أن نكون على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى الوادي من مديرية الكريم. شكرا جزيلا لكم ونبارك لطلابنا المتخرجين والنائسين في الشهادة الثانوية العامة.
1: شكرا أستاذ أحمد جزاكم الله خير على توضيحكم وربنا يعينكم ويعاونكم على في هذه الظروف الصعبة جدا أعانكم الله. شكرا جزيلا. نرجع أستاذ منصور إلى حديثنا. بدأت تكلمت عن المدرسة هذه للدرس في الصف التاسع.
3: أيوة درس الطلبة الصف التاسع. فأنا وقتها في التوجيه وأنا في التوجيه سألتها سؤال كان معنا حلقة نقاش مع المعلمات والسؤال اللي تبادر لي وقلت للمعلمة هذه كيف تشعرين وانت تأدين واجبش في الصف التاسع للذكور وكيف معاملة الذكور ليش يعني هل هي معام ترد عليه برد يعني رد شافي. قالت شوف أنا أتعامل معهم بصدق وأمانة وأشعر بأنه لا يجيت بضرب واحد كأني أمه تضربه أو أخته الكبيرة. فهذا طبعا شرف العملية التربوية التعليمية أنه الطالب ما يرد.
1: ممكن تغرق الجوال يا ساتر تغرق.
3: وعلى كل حال يعني كان العملية التربوية والتعليمية كما تحدث عنها مدير التربية والتعليم أحمد برفيد كانت شرف بالنسبة لنا. قمنا بزيارة مماثلة لعدن وجدنا في تقارب بين عدن وحضرموت ثم عرجنا إلى تعز وجدنا هناك تقارب جدا بل استفدنا نحن كفريق توجيه تربوي من بعض الاجتهادات اللي عملوها المعلمين في تحدي يعني تسجيل علامات الطلبة استفدنا منها وجبناها لما هنا وعممناها على بعض المدارس أو على كل المدارس يعني
1: يكون في تكامل موجود يعني.
3: كما قيل الآن إن البنات ما هن خائبات في أداء عملهن. المعلم بشكل عام يحتاج لمن يسنده إداريا وماليا. أنا أقول إن المعلم لما يشتكي لإدارة التربية والتعليم تعطيه الإذن الصاغية، لأن أنا أتمنى أن يؤدي واجب في إطار المدرسة، لكن لما صم أطرح أصابعي في أذني من هذا المعلم طبعا يعمل هو نفس المعاملة للطالب. فإذا كان مني حرص أنا على العملية التربوية والتعليمية بحيث المعلم هذا يؤدي عمله بشكل كامل وبوضوح للطالب، لابد عامل المعلم هذا معاملة طيبة تليق بمكانته كمعلم،
1: يعني كمعلم يقدمه يعني،
3: نعم مثل ما يقدمه. هذا باختصار يعني.
1: الله يحفظكم ويجزاكم الله خير. ننتقل إلى محور الأسرة كذلك والشراكة. هل شعرتم أساتذتي أن الشراكة التي بين الأسرة والمدرسة، الآن أصبحت الأسرة تحمل المدرسة مسؤولية كل شيء والمعلم مشغول بأشياء أخرى، وكذلك المؤثرات الآن الموجودة سواء كانت وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي هذه ولا بعض الأمور التي عقدت الأمور بين الأسرة وبين المدرسة،

0: كيف يكون تم التوافق ما بينهم، أو كيف الفروقات الموجودة بين الماضي في عدم وجود هذه الوسائل والحاضر الآن الموجود؟ تفضل سامي.
1: الحقيقة أنه أن الأسرة لها دور كبير في المدرسة، وأنا أعتبرهم صنوان. المدرسة لازم تكمل ما نقص عليها من دور في الأسرة. حقيقة الناس الآن مشغولين، كلهم قفا لقمة العيش، خب قفا متطلبات الأسرة. والآن المشكلة أن طلبات زادت بلا معنى، ويكون التطور اللي حاصل في المجتمع، وكل شيء موجود وكل شيء يبغاناه وكل شيء. فلذلك أن الأسرة لها دور كبير، فكانت الأسرة عبر مجالس الآباء كانت تلعب دور كبير في تدليل كثير من الأمور والصعاب. وكانت هناك أيضا فكرة كانت موجودة، المرفق الصديق، كان في مرافق صديقة للمدارس، المدارس تقدم خدمات لهذا المرفق، وبمقابل المرفق هذا يقدم المادة للمدرسة ما نقص عليها من،
0: يعني في جانب النشاط وفي جانب التعليم.
1: جانب النشاط. أما الجانب التعليمي كانت هناك في ارتباط مع المزارع، فكانت في هناك فائدة للطلاب من مادة اسمها البوليتكنيك، فكانت لها ارتباط بخاص بمزارع الدولة أو المزارع الكبيرة في كل منطقة. الأسرة الحقيقة الآن الوعي زاد عند الناس، وكل الناس تعرف تعمل السبب اللي وصوه
0: الواتساب والوسائل. أيوة،
1: حتى في بعض الألفاظ وردت في أسئلتكم ما نعرفها نحن. اللي إذا كان أستاذ منصور عاد عنده شيء شطارة في
0: ذكرنا التابلت
1: ما نعرف، لا نعرف.
0: يحل محل الكتاب الآن باعتبار أنه شيء وسيلة إلكترونية، هو مثل الجوال.
1: الكتاب ماشي كما شو أبدا. الكتاب والكتابة الخط، حتى أنا من أعيب العمل بالكمبيوتر هذا والأشياء الجديدة طغت على بعض الكتابة. كان عملنا كله بالخط باليد، باليد تقاريرنا وتحضيرنا المعلمين الآخر.
0: معنا مداخلة من الأستاذ عمر الراعي، تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذي.
2: حياكم الله، كيف أخباركم؟
0: نحمد الله حياكم الله، تفضل أستاذ.
2: حياكم الله. طبعا الموضوع اللي تتحدثون عليه موضوع يعني حساس ويحتاج إلى عمق ما شاء الله، في طرح ضيوفك ما شاء الله قد أثروا الموضوع.
0: جزاهم خيرا.
2: ولكن طبعا من باب المداخلة، انه نحن لابد ان نعتني بمنظومة التعليم كمنظومة متكاملة، من معلم ومن طالب ومن مدرسة ومن مجتمع وأسرة. لابد ان الكل يقوم بدوره تجاه نجاح منظومة التعليم. والحمد لله انه نحن مع الظروف القاسية اللي تعانيها بلادنا، الا انه الحمد لله في كثير خطوات جادة يفعلونها في كثير من المدارس ومكاتب التربية وغير ذلك. ولكن هذا طبعا بغث يعني تكاتف من الجميع، والنظر تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، صح التعبير يعني. والحمد لله انه وصلنا الى اشياء كثيرة ساهمت كثير في مسيرة التعليم. وأظن أن الأساتذة عندك مثل الأستاذ عبد الله والأستاذ منصور.
0: بس منصور
3: منصور
0: سال منصور
2: سال منصور سال منصور أيضا يعني فاهمين الشيء هذا، وعارفين إيش اللي ممكن يعني تؤديه المدارس والإدارات لكثير منظومة التربية. صراحة يعني نحن بحاجة إلى تكاتف في ظل غلاء معيشي، في ظل يعني وجود كثير من الأشياء التي تعثرت منظومة التعليم عندنا. ولكن الحمد لله نقول إن شاء الله أنه قد تغلبنا على كثير منها، وخصوصا المعلم يحتاج إلى إعداد وتحية، يحتاج إلى صناعة، يحتاج إلى اهتمام.

0: الله يعال على مجتمع أنكرة في كثير من الشباب، بدل أن تجده في مقعد التعليم في المدارس تجده يتكبد المشارب لأجل يأتيه لقمة العيش الأحمر، ولا تجده في الشوارع تحتويه نسأل الله العافية السلامة جماعات الانحرافات السلوكية وغير ذلك، أو على الأقل جوالات وغير ذلك من الأشياء التي صراحة أبعدت مسار الاستقامة كثيرا عن مسارها الصحيح. وعلى كل يعني نحن بحاجة إلى كما قلت في البداية إلى تكاتف، كل يؤدي دوره، المنابر تؤدي دورها، الأسر تؤدي دورها، المجتمعات تؤدي دورها، المدارس تؤدي دورها بما يكفل إعطاء كل ذي حق حقه، لا نبخس شخص يعني حقه أبدا، إلى جانب أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله تعالى في كل ما أمرنا بأدائه من من من من أي شيء. منظومة التربية منظومة متكاملة، تبدأ من الأسرة، تبدأ من المسجد، تبدأ من المدرسة، تبدأ من المجتمع والشارع، فإذا تكاملت هذه المنظومة أظن والله أعلم بنتغلب على كثير من المشاكل. الله يوفقكم إن شاء الله، ربي يبارك فيكم على هذه البرامج التي يعني لها دور كبير في التوعية ودور كبير في نشر الوعي المجتمعي. حياكم الله.
1: شكرا جزيلا استاذ عمر، الله يوفقنا احنا ان شاء الله في خير وعافيه، وجزاكم الله خير على مداخلتكم. نعود مره اخرى استاذ عبد الله، تكلمنا على وسائل التواصل الاجتماعي واثرها.
2: الحقيقه انا بالنسبه لي الامور الحديثه هذه طبعا نحن فات علينا
3: الزمن
2: خلاص اصبحنا شوبه، ومع أن نعرف إلا إن كان حملنا الجوال وعرفنا كيف نتصل وكيف نوقف التلفون. الحقيقة في المحور الثالث هناك في طلب مننا لتوصيات. أنا وصيتي للمعلم، رغم أننا مع كلنا مع المعلم في معاناته، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المعلمين يعطونهم حقوقهم كاملة، والمعلم هو مرتكز مهم في العملية التربوية التعليمية. رغم هذا أننا لدي توصيات للمعلم، لأن التربية والتعليم رسالة، أصلا رسالة سامية لا بد وأن يقودها المعلم، لكن بأمانة وبخوف من الله وبرغبة ومحبة ورضاء. المعلم في رأيي أنه لا ينظر للرسالة اللي يحملها وللأمانة اللي يتحملها، فأولا يؤدي واجبه ويطلب من رب العالمين أنه يوفقه لهذه ناحية. الناحية الثانية أن على المعلم أوصيه بغرس الآداب، اللي الآن شفونا احنا نعيش مشاكل اجتماعية مجتمعية كثيرة، وأنا أرى أن المعلم ضروري أنه يغرس التربية وتعليم، والتوجيه ضروري، استكمال ما نقص. والأسرة الآن في هذا الجانب فيها تقصير كثير لأبنائها، فأنا أرى أنها ضروري من متابعة الأبناء فين راحوا فين من يساير وهكذا، يعني لأن لا انتظرت أمراض السوء وأخلاق السوء موجودة الآن في المجتمع، وانتشار المخدرات وما خفية كان أعظم. فلذلك أن التربية والتعليم نرى أن الأساتذة اللي قدموا قبلنا في ناس تحاول من الديسي الشرقية ومن الحامي ومن الشحر ومن المكلة وغير البوزير، كانوا يخرجون يكملون النقص اللي تعانيه مدارس الوادي من سيئون والغرفة والقطن وحورة وإلى آخر إلى تريم. أنا أذكر إلى سنة بعض المعلمين من الساحل كانوا إلى سنة إلى السويري إلى الردود. فعلى كل حال أنا أرى أن المعلم يهتم بمسألة ربط التربية والتعليم، رغم أن الآن انتشرت حلقات التحفيز التعليم الديني الشرعي، ولكن ضروري أن نغرس مسائل التهذيب. في كانت مادة في التربية الإسلامية

0: هي يسمونها تهذيب.
1: نعم.
0: وأنا ما أدري إن كانها عابرة في المناهج، وأنا بالحقيقة ما عبد اطلعت على شيء مناهج، لأنه ما علينا حاجة بها، والعالم حمي إحنا عيال في المدارس نقول ونتابعهم في تحصيلهم إلى آخر. أنا أيضا من هذا المنبر أبارك لمديرية ريم وكل مديريات الوادي الصحراء بالنسبة للنتيجة حق الثانوية العام في الوادي والصحراء وفي محافظة حضرموت عامة وجميع المحافظات، ألف مبروك لهم. أيضا هناك في حكمة تقول في أداء الواجب راحة الضمير. أنا أرى أن المعلم أنه يؤدي واجبه بيرتاح كثير
1: بينه وبين الله سبحانه وتعالى وراقبته لله.
0: نعم نعم نعم. أيضا لا يعفي المعلم، كنا موجود من أول في تبادل خبرات. تبادل خبرات هذه الآن تقريبا ما عاد أدري شيء موجود منها بين مدرسة ومدرسة. ربنا يوفق. الأسرة، عندي نصيحة لجميع الأسر، حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب علينا أن احنا نعيد تفعيل وتطبيق هذا الحديث الشريف بكامله حول أولادنا وبناتنا. ماشي كما النصح والأمراض اللي انتشرت الآن في المجتمع والأسر، ربنا إن شاء الله يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذ منصور. أستاذ عبد الله وننتقل أستاذ منصور، ذكريات الماضي بالنسبة للطلاب كانت رائحة الكتب الجديدة في بداية العام الدراسي والحقيبة الثقيلة وكذلك الكتابة بالخط الجميل اللي افتقدناك وقال أستاذ عبد الله دخلت علينا هذه الوسائل، عدمت حتى الأخطاء الإملائية وحتى الكتابة المعروفة، تجد طالب الآن في مستويات حتى جامعية للأسف يعني لا تستطيع أن تقرأ كتابته. كيف كان الطالب يستعد نفسيا بالنسبة في بداية العام، وما هي الأشياء المقومات الرئيسية التي يجب على الطالب أن يهيئ نفسه لبداية العام الدراسي؟ ننتقل إلى الطلاب يعني. تفضل سادي.
2: حقيقة الطالب اليوم هو مش طالب أمس، سبحان الله شيء تغير في المجتمع. طالب أمس قابل المعلمين درستهم أنا قبل يمكن 30 سنة، يقابلنا باحترام الطالب اللي درسته. اليوم الطالب تغيرت حالته، والمعلم كان سبب. وللأسف أنا عجبتنا نصائح المدرس اللي ألقى مداخلة قبل شوية، أثري صدري يعني. ليش؟ لأنه أولا متمسك بالعادات الحميدة والأخلاق الطيبة والقيم، شوف كيف هذا طيب منه. ليه؟ لأنه هذه المعاملة بتنعكس على الطالب في المدرسة وحتما بيأثر، وقال لا يؤثر في الكل لكن بيأثر في الأغلبية موجودة يعني. على كل حال أنا لي ملاحظة حول وسائل الاتصال الاجتماعي. اقتصرت الآن وسائل التواصل الاجتماعي على الأنشطة والفعاليات تقام من التلاميذ، ويكتفي والي الأمر الطالب بالمشاهدة بس في الجوال. يعني بقى الاحتكاك بين المدرسة والأسرة مفقود.
1: يعني ارتباط التواصل المباشر يعني أصبحت عن بعد، كله
2: عن بعد عن بالجوالات يعني. نحن لو نطالب المدارس بواسطة مجالس الآباء بعقلقات، لا يعفي نحن هذا الجوال من اللقات. نلتقي مع الآباء والأمهات، نلتقي يوم مع الآباء وميلس الأمهات يلتقي بالأمهات يعني. يحاول يشعرهم بما هو موجود في المدرسة. ربما طالب على سبيل المثال شاذ أو يفتعل حركات داخل المدرسة، هذا ما نحن قصدنا نشهره أو نشوه سمعته عند الآخرين، لا. نحاول نتعامل معه بسلوب تربوي ونخلق فيه عادات حميدة وننصحه بحيث لا تكرر منه هذه العادات. اليوم لاحظنا المعلم الآن بدأ يؤاخي الطالب، وهذه مشكلة كبيرة.
1: كبيرة نعم.
2: لم يصل المعلم يا أخي الطالب في سيرته في تعطيه الدخان في تعطيه القات. نحن مفسدتنا الآن القات، مفسدتنا الآن في مجتمع حضرموت بالذات القات. القات لاحظ نحن وللأسف عندنا سوق القات في المنطقة حقنا هناك. فالحمد لله أن أبناء المنطقة القليل منهم اللي راحوا للقات، لكن يجون من المناطق المجاورة، وهذا يقول من إحنا هنا. ليه طالب ما بلغ 12 من العمر أو 13 من العمر يتعاطى القات؟ طيب عارف سلبيات القات هذه، ثم أنه نسأل أنفسنا منين أتى بهذا المبلغ؟ طيب اليوم يقول لك لا تيسر أصحاب القات يعطونا إياه، طيب أعطوك إياه اليوم أعطوك إياه بكرة
1: ما بعطونا فينا.
2: أيوة تبدأ مفسدة الأخلاق من هنا، يعني تبدأ يعني
1: نقطة التحول في حياتك
2: بالضبط التحول هذا. ليه ما نحرص الآن مجلس الآباء يعقل لقاءات بالآباء، يشعرهم دائما بتصرفات أبنائهم بسلوك أبنائهم، ما يمنع أنه مثلا يقولي ابنك شوفه يمشي خطأ، هذا يحبنا حقيقة، يحبنا لأنه ينصحنا. شوف كيف، وأنا أخذ نصيحته هذا بعين الاعتبار وأجلس معه، أجلس مع أبنائي وأجلس مع من هو من هم مسؤول عليهم، وأنا تمام وأحاول أعالج الكثير من الأمور. فعلى كل حال ما نتمناه إلى جانب النصائح اللي قالها الأستاذ عبد الله، نحن ننصح أبنائنا بأن لا يساوي المعلم تحت أي ظرف. المعلم هامة تربوية وتعليمية يجب أن تحترم اليوم وغدوها، شو كيف؟ ولا يمكن أن نساوي نحن في تعاملنا، لا يمكن أن نساوي بين الطالب والمعلم تحت أي ظرف، ولا ساوي بين المعلم والإدارة المدرسية تحت أي ظرف. ربما تكون الإدارة خاطئة، ربما تكون، لكن كيف نتعامل مع الإدارة؟ أولا لا نشهر بالإدارة قدام الطالب، حيث الطالب نعطيه فرصة للكدح في حق الإدارة المدرسية والكدح في حق المعلم. يظل المعلم هامة تربوية وتعليمية مسؤولة عن الطالب، وإذا حافظنا على هذه القيم والأخلاقيات طبعا التربية والتعليم بتمشي إن شاء الله بعافية وخير وبنين ثمارها نحن في المجتمع
1: إن شاء الله.
2: أنا لاحظ أيضا أن الطالب بعافية وخير وبنين ثمارها نحن في المجتمع
1: إن شاء الله.
2: أنا لاحظ أيضا أن الطلبة

0: طالبات فترة صباحية تعليمات رسمية والطالب فترة مسائية. حاجة جناب حجج قوية هكذا ما نصاع. ليه؟ لأنه قلنا له نحن أنت بترك الطالب الصباح ماشي مدرسة عنده، لأن المبنى المدرسة حقه العصر، بيتلقى في الكلمة البذيئة أو الكلمة الغير طيبة وبينقلها إلى أسرته وبينقلها إلى الشارع وبتبدأ المشكلة
1: بتعقد أكثر يعني.
0: بتعقد أكثر. ليه ما نترك المجال للطالب في الفترة الصباحية حتى المستويات التعليمية الآن بامتنان نقولها وبعز وافتخار إن البنات أفضل من الطلاب بألف مئة مرة. يعني مستويات التعليمية كان راقية. القليل من الطلاب الآن بدل الوسائل الحديثة هذه تلهي الطالب، الجوال يلهيه وبالليل يبيت هو الجوال. والمشكلة الكبيرة الآن يدخل في المواقع السيئة. شفت كيف؟ ما بيجد حد يوجهه لأنه ربما يقع على البلاوي هذه الموجودة في الجوال ويسرح معها وبتصبح عادته. أنا أشعر بأن الجوال هذا إلى الآن إذا لم تصدر الدولة حد معين لحمل الجوال يعني نهائيا صعب تكون. لكن ولي الأمر نصيحتي أنه لا يعطي الجوال لابنه أو بنته. بنته البالغة من عمر 13 سنة هذه مراهقة، والولد سنه 13 سنة 14 سنة و15 سنة هذا ولد مراهق. يعني تخيل أنه بيتأثر بما هو في الجوال أكثر من النصائح الموجودة. فنحن ننصح الإدارات المدرسية وإدارة التربية والتعليم والأسر أن الجوال هذا لا يمنح للطالب تحت أي ظرف. أنا سمعت والحقيقة لا أدري مدى صحة هذا، قالوا أن الجوال سمح للطالب يدخل بالامتحان ليكار. إذا صح هذا أنا إلى الآن ما نمسني، لكن إذا صح هذا يعني نحن أصبحنا في كارثة كبيرة جدا. ممكن الطالب هذا يستغل الجوال في حل الامتحانات. يعني أصبحت الامتحانات الشهرية والفصلية مع الهجيمة لأنه بيجوب من الجوال. يعني
1: في وجود الذكاء الاصطناعي الآن يعطيك الجواب مباشرة.
0: بالضبط يعني.
1: وصلنا السلام عليكم.
0: نعم إن شاء الله.
1: لكن هذه الوسائل يا أستاذي الآن أصبحت في وجود بعض المدارس عندها تطبيقات باعتبار الطالب جميع تصرفاته داخل المدرسة ومتابعته دخوله وخروجه وغيابه وتأخيره في تواصل. يعني هل هذه تردم الفجوة اللي موجودة بين المدرسة والأسرة؟ يعني هل هذا يحل محل؟ مثلا الآن في تطبيقات موجودة في بعض المدارس، موجود تطبيق بحيث أنه متابعة الطالب في لحظته بين المدرسة وبين ولي الأمر.
0: هو شوف أنا شفت هذه تجربة موجودة في ثانوية بنات جديد. يعني الطالبة اللي تنزل من البيت ولا تأتي للطابور الصباحي على طول يتصل مدير المدرسة بولي الأمر. وهذا شيء طيب.
1: جميل.
0: لأنه هذا فعلا هذه المتابعة الصحيحة للبنت بالذات. يعني والولد من باب أولى. شفت كيف؟ يعني ولد سرح المدرسة لكنه خالف ما جاء المدرسة أبدا. إيش عرف ولي الأمر؟ ربما يقول صلح للمدرسة، لكن ولي أو مدير المدرسة أو نائبه لما يتصل على البيت يشعر
1: ولي الأمر أنه في متابعة وفي
0: بأنه ما جاء ابنه هذا، وين صلح، بيعرضه للسؤال هذا لولده، وين رحت يا ولدي، إيه تعمل بالضبط. فأمور الآن تعقدت، هي صح مع التطور، نحن نشعر بالتطور الآن، هو فعلا قد يكون في وجه النظر لكنه نحن يهد من احنا. حتى الآن إسلاميا لما شوف واحد طالب ما تجاوز 8 سنوات داخل الجوال محوي للمسجد يرن الجوال، يعني قاصر لما يكلمه في الجوال، وبعضهم يحاول يلهيه من الصلاة أيضا ومن الذكر، يعمل له يتصل عليه ثاني مرة وهو عارف أنه أغلق الجوال في وجهه
1: يعيده
0: ثاني مرة. أسأل الله السلام والعافية.
1: تحتاج إلى ثقافة أستاذي في الأشياء هذه، المجتمع كله يحتاج إلى إعادة الماضي، مهم جدا. الوقت يداهمنا كثير جدا الأساتذة مر بسرعة والموضوع ذو شجون أكثر وننتقل إلى ختام هذه الجلسة أو هذه الحلقة. نتمنى من الأستاذ عبد الله يعطينا احنا فروقات كانت بين الماضي وبين الحاضر وتوصياتكم حكم خبراتكم وحكم عملكم وحكم من عاشرتهم ومن رأيتموهم من السابقين أستاذ.
2: الحقيقة أن المقارنة بين الماضي والحاضر بعيدة كلها مثل السماء والأرض متناول فرق بعيد جدا جدا جدا. ولكن كما قلت في بداية الحديث أن لكل وقت له دولة وله رجال. أنا لدي نصيحة للسلطة المحلية في رأيي أن تسعى إلى إعادة المجلس التربوي بالمديرية تكون معززة لإدارة التربية والتعليم
0: ولمجالس الآباء
2: مجالس الآباء والأمهات الحين عدد زايد والأمهات أقول مجالس. أنا في رأيي أنه يكون هناك نكثف عن التوعية من قبل السلطة. السلطة يفترض أن يكون لها باع في هذا سند إلى إدارة التربية والتعليم. والفرق بعيد بين طالب أمس وطالب اليوم وبين ما يعتمل في هذا الوقت والتطور والتطور ما قلنا شيء. التطور كل وقت أعطوا حكمه.
1: ما شاء الله الآن في وجود الوسائل الحديثة يا أستاذ عبد الله أصبحت ما شاء الله في مجالات مفتوحة وفي طلاب نوابغ
2: ما نقول شيء
1: لابد من مواكبة الحاضر أصلاً.
2: ما يقول شيء ولكن كل نقول يا فري ازل بصوتك يا فري أيوة خلاص ده وقتهم وده في بعض الأمور نحن ما تجي علينها صحيحة عن تواكب
1: إن شاء الله لابد الجمع بين ذي ومن ذي يعني.
2: ولكن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله
2: طلاب المدارس ويعين إدارات المدرسية والمعلمين ربنا يعينهم ويحقق طلباتهم إن شاء الله وربنا المعين إن شاء الله.
1: أستاذ منصور نتمنى شيء نصيحة أخيرة توجهها للمعلمين والطلاب والأسر كذلك في هذا البرنامج وجزاكم الله خير على مجيئكم وعلى تجمكم ونتمنى أن يطول الوقت ولكنها الوقت يتسارق علينا. تفضل يا أستاذ.
0: الحقيقة أنا بأتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكم أولا لأنه أنتم يعني هامات تربوية عشتوا ما عشناه والآن نحن ننصح من خلالكم ومنكم إلى أولياء الأمور والطلاب. فهذه ظاهرة طيبة أن تستضيفونا نحن أنا والأستاذ عبد الله ونقارب بين الأمس واليوم. طبعا المقارنة صعبة شوية ولكن نحاول نبذل محاولاتنا والله الموفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: الطالب الآن ننصحه باحترام المعلم أول بداية أساسية لأنه لا يطرح نفسه مقام المعلم إطلاقا. ننصح الطالب بأنه يحترم المعلم مشان يتلقى منه الدرس الكامل الدرس الوافي ويحترم الإدارة المدرسية. شوف كيف والطالب الذي لا ينصاع طبعا نحوله إلى نبدأ خطوة بخطوة نحوله إلى مدرسة أخرى خطوة أولية. إذا ما انصاع طبعا يؤدي الأمر إلى فصله أو
1: توجيه أو طرق
0: الطرق الإدارية الثانية يعني. ونتمنى من أخوان المعلمين أن يقوموا بواجباتهم كاملة كما قال المتحدث
1: أستاذ عمر الراعي
0: على أساس أن احنا لا ننظر للآخرين ننظر لأبنائنا ننظر لجيلنا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاح جيلنا. طبعا احنا بكون إن شاء الله إن توفقنا فأجرنا على الله قبل الأجر المادي هذا انتقضى من الدولة نعتبر هذا الأجر اللي يأتي من الدولة
1: معين
0: بس فقط يعني للمعلم. وأنا وزميلي عبد الله لا مش مقتنعين أبدا بما يعطى المعلم. المعلم الآن لابد نحرص كل الحرص على أن نهضبه من وضعه المادي إلى وضع أفضل يعني بحيث أقل حاجة ما نترك له مجال للتفكير في الأسرة. لما يجي المعلم للمدرسة وقلت هيا
1: نفسيا
0: وماديا للعمل، طبعا من المحصلة بتكون طيبة جدا لأبعد الحدود. هذا باختصار شديد والموفق الله.
1: الله يحفظكم ويطيل في أعماركم وينفعكم إن شاء الله يا رب. جزاكم الله خير على مجيئكم وعلى حضوركم وصعودكم حتى وصولكم إلى الاستديو. بارك الله فيكم وربنا يطيل في أعماركم ونستفيد منكم أكثر يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، كان معنا ضيفان عزيزان، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر الوافر من الله سبحانه وتعالى في الإفادة وما طرحوا لنا في هذه الحلقة. كمان أذكركم بأن هذه الحلقة تعاد مساء يوم الأحد، وكذلك الساعة 10 في يوم الاثنين. ونختم جلسه الحلقة حقنا هذه بدعاء من سيد عبد الله. تفضل أستاذي.
2: ربنا إن شاء الله يتقبل من الجميع إن شاء الله، ويجعله خالص لوجه الله الكريم، وأن إن شاء الله ينتفع بهذا ما قلناه أنا وزميلي الأستاذ منصور حبراس من توجيهات أو من كلام قلنا في هذا اللقاء. ربنا إن شاء الله يصلح الطلاب، يصلح المدير العلمي والإدارات الإدارات المسيحية، وربنا يعينهم، وكذلك إدارات التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم، وربنا يحفظ الجميع وربنا يوفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام نبي ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأربعاء في المساجد التالية: مسجد الرحمن بشعاب الهادي بن نويدرة بتريم، ومسجد الإحسان بحصن عوض بتريم، وكذلك مولد بمسجد الرحمة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم بالمولد السنوي بزاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران ظهر يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بمناسبة مرور 1501 عام لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظم مركز الإشعاع بالحوطة أسبوع فعاليات نصرة الحبيب للعام 19 لعام 1448 للهجرة. يفتتح الأسبوع بمحاضرتين هذا اليوم الأربعاء: المحاضرة الأولى عصرا للنساء بعنوان القدوات الحسنة بمدرسة أم الحجون بالحوطة، المحاضرة الثانية بعد صلاة المغرب للرجال بعنوان مواقف من تواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمسجد الروضة بالغرفة، سيلقيها السيد الداعية مشهور بن عبد الله عيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%. وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين: مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب: 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم في حلقة جديدة التي سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة كنحو المساواة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النساء شقائق الرجال. نرحب بشيخنا الكريم في هذه الحلقة الجديدة التي إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مثل هذه القضايا كنحو المساواة بين الرجل والمرأة. ما هو مفهوم المساواة في إسلامنا الحنيف؟
2: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم.
2: كما تعودنا دائما أبدا في التقعيد للمسائل، يقول الإمام الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. المعنى من ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يستخرج حكما لابد أن يحرر موضع النزاع. كل إنسان يمكنه أن يعطي رأيه فيما يحب، لكن من درى القواعد وفضل ذلك العلم وتعلم يمكنه تحرير موضع النزاع. وإذا حرر موضع النزاع وصل الإنسان إلى بتوفيق الله عز وجل إلى أن يكون أقرب إلى الصواب، أقرب. قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أرجو من الله أن يكون قولي صواب أو أقرب إلى الصواب، وقول غيري خطأ قابل للصواب. المساواة هل هو مصطلح شرعي أم الشرع جعل لنا مصطلحا آخر ذكره لنا لييسر لنا العيش؟ جعل الله عز وجل لكل فرد من المخلوقات دور ومهمة، فهل يمكن للإنسان أن يساوي نفسه بالحيوان؟
3: لا.
2: إذن كلنا مخلوقات، كلنا خلق الله، خلق الله هذه الأنعام لمصلحة، وهو يعلم لماذا خلقها، لتقوم بدور على حسب ما خلقها الله عز وجل من النفع لها في هذا الكون. كما خلق هذه المخلوقات سخر تلك المخلوقات لمخلوق آخر، سخر هذه المخلوقات لبني الإنسان. إذن هل يمكن أن نقول أنه يجب أن نساوي بين الإنسان والحيوان؟ أعوذ بالله، هذا لا يقوله عاقل، لأن الإنسان خلقه الله بهيئة، وخلق الله عز وجل الحيوان بهيئة أخرى، وكمل وجمل الإنسان بالعقل وميزه، وجعل الفطرة والغريزة في ذلك الحيوان. إذن يختلف مع أن الحياة فيهما الاثنين. ثم في بني الإنسان جعل الله صنفين من الناس، جعل الذكر والأنثى، جعل الذكر والأنثى، ولما جعل الذكر والأنثى من عدله سبحانه في خلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جعل المرأة بخلقة معينة وهيئة معينة، وجعل الذكر بهيئة معينة وجسد معين. فالمرأة تحمل الجنين والذكر لا يحمل الجنين، لأن الخلقة التي خلقها الله عز وجل أعدها لذلك. فهل يجب أن نساوي بين الرجل والمرأة فيصير الرجل يحمل الجنين والمرأة تحمل الجنين؟ هذا عبث، وهذا هراء، وهذا يخالف الفطرة البشرية التي خلق الله عليها البشر. الله عز وجل خلق المرأة بهيئة لها شهوة، وجعل الرجل له شهوة، وجعل الأدوات مختلفة في الرجل والمرأة لحكمة يعلمها، وجعل أن الله عز وجل أن المرأة إذا حملت إما بتقديره أن تنجب إما ذكر ولا أنثى بحسب ما أراد الباري سبحانه وتعالى. إذن لفظ المساواة فجعل عنصر مخلوق كعنصر آخر مخلوق هذا عبث ولا يقول به أحد، وإنما جعل الله عز وجل مسألة اسمها العدل، العدل، وجعل مع العدل أنه سبحانه وتعالى جعل وظيفة لكل أحد خلقه في هذا الكون.
1: إذن يمكن أن نقول أن الله عدل ولم يساوي؟
2: الله عز وجل عدل سبحانه. الآن نريد تقعيد لكلمة العدل. ما معنى العدل يا سيدي الكريم؟ العدل هو وضع الشيء في محله كما ذكر الغزالي وغيره. وقيل العدل هو ماذا؟ قلنا وضع الشيء في محله. ومن عدله سبحانه وتعالى أن خلق كل مخلوق وأوكل له وظيفة، ومن وظيفة المرأة أن جعل الله هيئتها الجسدية بما خلقها الله عز وجل وجعل لها وظائف تصلح لها. ومن عدله سبحانه وتعالى جعل خلق الرجل بهيئة وجعل له وظائف تصلح له. فإذا تكامل هذا مع ذاك صلحت الأسرة، فصلح المجتمع، فصلح العالم بأسره.
1: نعم. إذن إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة أو إلى نظر الشريعة إلى الرجل والمرأة، ننظر إليها بمنظار العدل لا بمنظار المساواة.
2: نعم.
1: كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بمنظار العدل؟
2: جميل. إذن احنا اول ما استفتحنا قلنا اول استفتاح الكلام انه لابد من تقعيد المسألة. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن قد بين للناس ماذا بين؟ استخرج لنا الفقهاء دور المرأة ودور الرجل استنباطا من قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فالقوامة يا سيد الكريم هي فيها شرط وجزء، أن الرجل مأمور بالنفقة على زوجته والمرأة غير مأمورة بالنفقة على زوجها وبيتها. فالرجل مأمور بالنفقة على زوجته ومطالب بالإحسان إليها وإلى أولاده، أما المرأة فلو أعطيت مال الدنيا بأسرها غير مأمورة كما يقول الفقهاء بالنفقة على البيت، وإنما أفضل صدقة تقدمها هي ماذا؟ هي تلكم النفقة على البيت. إذن نفقة المرأة على البيت تكرم، نفقة الرجل على البيت والأولاد واجب. لكن يا سيد الكريم لما أقام الله عز وجل القوامة بيد الرجل في العائلة جعل المسؤولية في يده وجعل المسؤولية في رقبته. فلذلك إذا فعلت المرأة، إذا خرجت المرأة من بيت أبيها بعد أن كانت في مسؤولية أبيها فصارت مسؤوليتها في رقبة زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول، أي ستسأل أمام الله، مسؤول أي ستسأل أمام الله، ماذا أعددت من جواب؟ ماذا فعلت في زوجتك، في أولادك؟ أي دور قمت به يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جعل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فلما كانت المرة الرجال قوامون على النساء أمرهم بالنفقة، والمرأة لا تنفق على البيت وإنما تتفضل إذا كان عندها مال، وليس للرجل أن يرغمها أن تعطي مالها، هكذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قسم الله الميراث بقرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة الاجتهاد فيه، ذكر الزركشي في البحر المحيط، وذكر الشوكاني، وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول، أن الأصوليين اتفقوا، أن الأصوليون اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن الرجل مأمور، أن قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا اجتهاد فيه، قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا اجتهاد فيه، ومن أراد أن يجتهد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا يدخل في متاهة، متاهة كبرى. الله عز وجل يعلم منا محبة المال، فقال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، فلما علم منا سبحانه محبة المال عرف علينا مسألة الميراث مقعدة تقعيدا بضوابطها لا اجتهاد فيها، وقال لنا بعد التفاصيل الكبرى ماذا؟ بعد أن ضبطنا مسألة الرجال قوامون على النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب الذكر حظ الأنثيين، مع أن المستقرئ لذلك العلم المبارك اللي هو علم المواريث أو علم الفرائض يعلم يقين أن الإحصائية العامة في علم المواريث المرأة ترث أكثر من الرجل، المرأة تأثر، فلو كانت المرأة كذا أخت تأخذ كذا، ولو بين النصف والثلثين والثمن والثواء في غير ذلك من هذه التفاصيل التي قيلت في ذلك الفن صلى الله على النبي الكريم. إذن نعود إلى مسألة العدل التي جعلها الله عز وجل وقعدها، جعل القوامة في يد الرجل، وجعل ماذا؟ المال الذي سيأتيه من الميراث يكون أقوى من الرجل، فتكتمل العائلات، رجل يأخذ نصيبه من عائلته فيأخذ ماذا؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل يأخذ طرفين يعني من الميراث، وامرأة تذهب إلى بيت أهلها فتحمل معها جزءا، هذا جزئين وهذا جزء، فتتكامل في هذه العائلة ويتكامل في ذلك في تلكم العائلة. لكن الإشكال في هذا الزمان في من يدعي يريد المساواة عوض العدل، هذا في الشرع اسمه عدل. ما معنى المساواة؟ هناك طرح في هذه الأيام نسمعه،
1: المثل بالمثل والنصف بالنصف،
2: المثل بالمثل النصف بالنصف، لابد المرأة أن تأخذ مثل الرجل،
1: نعم، وكلمتي ككلمتك،
2: أي نعم، أو أكثر من ذلك، حتى جعلوا أن المرأة يعني الآن يعني جعلوا لنا طرح جديد. شنو هو الطرح هذا؟ قالوا قديما كان كلامكم سليم، فالرجل قوام على المرأة. اسمع، نحن لسنا نتكلم عن المجتمع العربي ككل، كان الرجل قواما على المرأة، كان الرجل يعمل والمرأة في البيت تقوم بشؤون البيت وتربي الأطفال إلى غير ذلك، جميل، فكلامكم إلى حد زمن لذلك الزمن جميل، فصرنا انقلب الحال في هذا الزمان، فصارت المرأة خرجت إلى العمل، وصارت المرأة نعم لها من النفقة على البيت مثل الرجل تماما، وصارت المرأة لها من الإعانة في شؤون البيت في الأمور المالية. ما إذن يقولون لك الآن من داب ما دام أن المرأة هي صارت تقوم بالقوامة في البيت مثل الرجل، تغيرت المسألة، فما عادش الرجال قوامون، فصار المرأة والرجل سواء. ما دام الرجل والمرأة، اسمع الطرح اسمع، ما دام المرأة والرجل سواء فلا بد لنا أن نغير مسألة الميراث فتصير المرأة والرجل سواء. كيف هذه سواء في هذا الباب؟ ثم يخرج علينا من يأتينا بمسألة جديدة يقول لك لا بد لنا أن نجدد الدين. كيف نجدده الدين؟ يقول لك هذا باب اسمه مقاصد الشريعة، الذي يقول لنا من مقاصد الشريعة أن القوامة لما تغيرت من يد الرجل إلى يد الرجل والمرأة لا بد أن المساواة في هذا الباب، لا بد أن يكون المساواة في هذا الباب لإسم الميراث. ماذا نقول إحنا عندنا؟ نضبط القاعدة ونمر، يعني لسنا سنتكلم عن ما باب المقاصد، لا، سنضبط القاعدة ونمر. اتفق الأصوليون،
3: جميل،
2: اتفق الأصوليون على أن النصوص القطعية في الثبوت والدلالة ليس لأحد أن يغيرها، ومن غيرها يدخل في مصيبة.
1: جميل. إذن التغيرات التي تحصل لا توجب ذلك تغيير الدين ولا تجديد في ما هو مؤسس، يعني مؤصل وثابتا قطعي،
2: قطعي ثبوت، القطعي دلالة، ثوابت لا تتغير، ثوابت لا تتغير. طيب لو نمشي، لو نذهب معهم في هذا الطرح، احنا ان المرأة احنا نريد ان نغير هذه الثوابت اللي اصلها من القرآن والسنة، ونقول بذلك الكلام، ما الذي يحدث؟ نغير شرع كامل، نعوذ بالله. ما هو حكم الشرع الآن؟ حكم الشرع يا سيدي الكريم، الرجال قوامون على النساء، فلو بلغت المرأة من الثراء ما بلغت يبقى الرجال قوامون على النساء، فالنفقة على الزوج وتهيئة البيت على الزوج، وليس للزوج أن يطالب المرأة بمالها، وإنما المرأة تعطي مالها تكرما لزوجها لإعانته ولنصرته ولتربية أبنائها، هذا تكرم. ولذلك لا يمكننا أن نغير شيئا من معلوم من الدين بالضرورة بسبب اجتهاد عقلي. العلماء ليس لهم أن يغيروا قواعد الدين الأساسية والأصلية بدعوى الاجتهاد، وليس لهم أن يغيروا ماذا؟ قواعد الدين الأصلية والأساسية بدعوى مقاصد الشريعة، وإنما هذا أصله تغيير لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم علماء العقائد بالكلية، وما ذكر صاحب الجوهر وغيرهم، أن الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة كل الناس تعرف حكمه.
1: نعم، جزاكم الله كل خير. الآن نريد أن نتكلم كذلك عن شدة تعلق أمر المرأة بإذن الرجل، فلا تخرج الرجل المرأة إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شدة تعلق أمر المرأة بالطاعة للزوج أو بالطاعة للرجل، كيف نفهم بنفس المفهوم بنفس المعنى بمعنى العدل أن هذا عدل وليس ضد؟
2: طيب، علاقة المرأة بالرجل، الزوج بالزوجة، أو المرأة بالرجل عامة، قعدها لنا الشرع. كنا ذكرنا في حلقات سابقة علاقة الرجل بالمرأة، هل يجوز له لكننا دعنا نخصص علاقة الزوج بالزوجة. إذا الله عز وجل جعل لنا عقدا بين الرجل والمرأة سمي عقد نكاح، من شروط ذلك العقد، أنت إذا تعمل عقد مع أي شركة يجعلون لك بنود، بنود. نعم، العقد بناؤه يقول بعض الفقهاء أن المسألة العرفية تدخل، ابن أبي كف في منظومته يقول: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. أي المقصود بذلك أن العرف لما كان أن المرأة مسؤولة عن البيت، فإن الرجل مسؤول على ماذا؟ على خارج البيت. ويبقى ذلك التكرم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقم بيته ويخصف نعله ويتكرم على زوجته. والمرأة إذا كان عندها مال تتكرم، والمقصود في ذلك جمع ماذا؟ جمع هذه العلاقات. إذن علاقة الزوج بالزوجة علاقة شرعية بحتة، لا علاقة عقلية. يعني الذي يريد أو من كان يريد أن يجعلها علاقة عقلية سيخرج لنا قواعد جديدة. كل من تعلم علوم الشريعة قد قسم الأحكام إلى ثلاثة: حكم عادي، حكم شرعي، حكم عقلي. أما حكم العادي فما تحكمه العادة، وهذا الحكم العادي إن كان موافقا للشرع قبله الشرع، وإن كان مخالفا للشرع رده الشرع. والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون موافقا للقواعد، أي لا يستخرج الحكم بحسب القواعد. والحكم العقلي محله العقل، كما قال سيدنا مولانا عبد الواحد بن عاشر: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة ووضع جلا، إلى غير ذلك. إذن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية قعدها الشرع. هذا العقد الذي بني خلاصته أن لكل رهسان دور، وأن المرأة وجب احترام تحترم زوجها، والعكس بالعكس، وجب الرجل أن يحترم زوجته. جاءته خرجت من بيتها إلى من بيت أبيها مكرمة معززة لتصير ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: المسكينة تصير جارية عندك. وهي هكذا تركت كل شجرتها في بيت أهلها، وجاءت إلى بيتك وتريد منك أن تحسن إليها، تريد منك أن تحسن إليها. إذن العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة قعدها الشرع، لنصل إلى ختاما أن الرجل يحسن لزوجته في الكلام والمقال وفي الفعل، وأن المرأة تحسن لزوجها في الكلام والمقال والفعل، وتتداخل الأمور بعد ذلك في الحياة اليومية بين الغضب وبين وبين وبين وبين أمور الدنيا، فيحتاج الإنسان إلى صبر. والمرأة طالبها المشرع بأن تحترم زوجها وماذا؟ وتمتثل لأمره. فما معنى تمتثل لأمره؟ لم تصير عبدا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أي نهاية امتثال المرأة لزوجها فيما أمر المشرع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كناية عن ماذا؟ عن كمال المحبة والتعظيم، عن كمال المحبة والتعظيم. فالمرأة إذا عظمت زوج، قالت هذه زوجة شريح في قصتها، لما أوصتها أمها شريح القاضي، أوصتها قالت لها: كوني له عبدا، كوني له جارية أو أمة، يكن لك عبدا. هذا إذا كان الرجل فيه دين، والمرأة فيها الدين وفيها التقوى، إذا كانت له جارية سيكون لها عبدا. لماذا؟ لأنه يرى أن سيد الخلق وأكرم من خلق الله سبحانه وتعالى كيف كان للسيدة عائشة، كيف كان للسيدة خديجة، كيف كان يكرمها بعد وفاتها، كيف كان يحبها ويظهر المحبة. احنا الآن في أزمة جفوف، لا يمكننا أن نتكلم مع نسائنا: إني أحبك. حديث معاذ سيدنا رسول الله: يا معاذ إني أحبك. رأى رجلا أحد قال: يا رسول الله إني أحبك. قال: اذهب إليه قل له: ادخل إلى البيت كل يوم: إني أحبك، إني أحبك. كم تغير المرأة إذا دخلت، لا أنت غير متعود، دخلت عليها قل لا إني أحبك، الآن مخها يضرب، تقول لك: ما هي الحكاية، سيتزوج علي؟ يعني شوف أنت الآن أين وصلنا، لأن العادة جعلت أن الإنسان يعني خرج من دائرة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله. إذن حسن النظر وحسن الفهم هو الذي يجعلنا أن نفهم حسن توظيف المرأة في هذه الدائرة الإسلامية الشرعية، وحسن توظيف الرجل في معاملته معها. إنما العلاقة علاقة ود وعلاقة حسن معاشرة ومعاملة، ولكل وظيفة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الفلاح، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه حسن النظر، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

رأس وساو للدان يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الكونين يا رب استعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

في زخم الحياة وضوضائها وكثرة الضغوط والانشغالات، هل تبحث عما يجعل قلبك يلين ويخشع؟ إذا أردت ذلك فاقرأ لعالم واعظ حكيم، ومنهم الإمام الفقيه الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين المعروف بابن الجوزي. ولد 1500 ببغداد، ومات أبوه وعمره 3 سنين، فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر فلزمه وتفقه وحفظ الوعظ وهو دون 20. أخذ العلم عن علماء أجلاء، منهم أبو القاسم بن الحسين والحسين بن محمد البارع وعلي بن عبد الواحد الدينوري وغيرهم. وروى عنه ولده محي الدين يوسف وابن النجار وابن قدامة صاحب المغني وغيرهم. وله تصانيف كثيرة جدا تدل على غزارة علمه. قال ابن كثير: جمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من 300 مصنف، وكتب بيده نحوا من 2000 مجلدة. من مصنفاته زاد المسير في علم التفسير، وصيد الخاطر، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والموضوعات والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وغيرها من المصنفات النافعة. وقد كان ذا همة عالية في طلب العلم، فقد طلب علم القراءات وهو يناهز 80 سنة، وكان زميله في الطلب ابنه يوسف، وكان غلاما صغيرا. قال الذهبي معلقا على ذلك: فانظر إلى هذه الهمة العالية. وكان واعظا مؤثرا وضع له القبول بين الناس. قال ابن كثير: تفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله، ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته، وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه. هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى، وجمع مع العلم حسن الخلق ولطف المعاملة. قال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه 100,000 أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئا. توفي رحمه الله في بغداد ليلة الجمعة 12 من رمضان 97 و500 من الهجرة، وله 87 سنة، ودفن إلى جوار قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا من تتابعونا برنامج طبيب الدار يجدد اللقاء بكم، هذه المرة بموضوع مهم وشائع جدا عندنا في مجتمعنا، مرض القولون العصبي. كثيرا ما نسمع أن هذا الشخص مصاب بمرض القولون العصبي، هذا الشخص ممنوع من أكل الوجبة الفلانية لأنه مصاب بمرض القولون العصبي. للحديث أكثر وبالتفصيل عن هذا المرض نستضيف في حلقة اليوم الدكتور أحمد مبارك تعكيك، استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك في برنامج طبيب الدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما أحب في البداية أيضا أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من قبلكم، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة مفيدة للجمهور
1: إن شاء الله. نعم دكتور، مرض القولون العصبي مرض شائع ومنتشر، ما هو تعريف مرض القولون العصبي؟
2: طبعا مرض القولون العصبي هو يسمى متلازمة القولون العصبي. نعم. وهو طبعا عبارة عن مجموعة أعراض وعلامات ناتجة عن اختلال وظيفي في عمل القولون. نعم. وفي البداية طبعا أحب أن أعطي بعض المصطلحات تعريفها عشان تكون الأمور واضحة. المتلازمة طبعا هي عبارة عن مجموعة أعراض وعلامات ناتجة عن سبب محدد. فالسبب المحدد هو اضطرابات وظيفية في القولون. ما هو القولون؟ القولون هو عبارة عن الإمعاء الغليظة، وهي المنطقة الممتدة من بعد الإمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج، هذه تسمى قولون. فإذا اختلت وظيفة هذا القولون تنتج عنه مجموعة أعراض وعلامات، تسمى هذه الأعراض وعلامات اصطلاحا متلازمة القولون العصبي. لذلك نقول ما هو المرض الوظيفي أولا؟ طبعا عندنا في الطب نوعين من الأمراض بصورة عامة إجمالا، نسميه مرض عضوي ومرض وظيفي. جميل. المرض العضوي هو الذي يكون في خلل في جدار أو الغشاء المبطن للقولون، أما المرض العضوي فهو الذي يكون في وظيفة القولون نفسه.

0: فوظيفة الجولون طبعا معنا وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى هي امتصاص الماء والمواد الغذائية والفيتامينات والأملاح من الجولون، والوظيفة الثانية هي حركة الأمعاء وإخراج هذه ما تبقى من الأكل أو المهضوم إلى خارج الجسم. لما تختل هذه الوظيفة بأي سبب إن كان، ينتج عنه هذه الأعراض والعلامات التي تسمى متلازمة القولون العصبي.
1: نعم، هنا استغرب من التسمية قولون عصبي، هل هناك سبب طبي أو مثلا بحثي عن سبب هذه التسمية؟ وبما أنه ارتبط اسم القولون بالعصبي أي الأعصاب، هل له علاقة بالتوتر أو الاسترس كما يقال؟
0: جميل السؤال، طبعا سؤال جيد حقيقة. ارتباط يقولون لكل في اسمه نصيب، لكل ما في حاجة كده، ولكن هو لا يقصد بهنا أنه التوتر أو الاضطرابات النفسية هي التي أدت إلى هذه التسمية. فهذه التسمية طبعا اصطلاحية وليس تسمية حقيقية، ويسمى ترجمة متلازمة القولون المتشنج أو متلازمة القولون المتهيج، ودرج على تسميته متلازمة القولون العصبي. التسمية جاءت من أنه نتيجة اختلال في الإشارات العصبية الواردة من الدماغ إلى الأمعاء الغليظة وللقولون، أدى هذا لحصول تشنجات في جدار الأمعاء الغليظة أو القولون. هذه التشنجات هي أدت لهذه الأعراض، ومن هنا جاءت التسمية، لأنها نتيجة الاختلالات العصبية جاءت التسمية بالقولون العصبي. ولعله أيضا يكون أنه التوتر والاضطرابات النفسية تلعب دور كبير، حيث وجد مثلا على سبيل المثال أنه لما يكون في واحد عنده نوع من الاضطرابات النفسية، في دراسة أجريت 70% من الناس الذين يتعرضون لاضطرابات نفسية تحصل عندهم اضطرابات هضمية نتيجة هذه الاضطرابات.
1: نعم، نأتي الآن إلى الأسباب، ما هي أهم الأسباب؟
0: طبعا لا يوجد سبب واضح ومحدد إلى الآن لمتلازمة القولون العصبي أو القولون العصبي إجمالا، ولكن هناك عدة عوامل تساعد على حدوث هذه الأعراض والعلامات التي تحصل في القولون العصبي. منها على سبيل المثال هو الضغوط النفسية والتوترات العصبية والتوترات الحياة اليومية والأعمال وغيرها. طبعا هذا هو مرض العصر الآن وشائع مثل هذه الأشياء. وجد أيضا أن هناك عدة عوامل أخرى، مثلا وجود التهابات بكتيرية أو التهابات فيروسية أو فطرية تتكرر على القولون فتسبب مثل هذه الأشياء. أيضا هناك عدة عوامل أخرى مثل اختلال مناعي أحيانا يحصل في وظيفة القولون. أيضا هناك أسباب قد تكون أيضا جينية أو وراثية، حيث وجد أيضا أنه كثير من المصابين بالقولون العصبي لهم في الأسرة من يشكو بنفس الأعراض والاختلالات. أيضا هناك عوامل أخرى مثل التغذية، فارتبطت القولون العصبي أيضا ببعض المأكولات وبعض المشروبات، أيضا هذه عوامل مساعدة. لكن إجمالا لا نستطيع أن نقول أنه هذا السبب هو الذي ينتج عنه القولون العصبي.
1: نعم، بما أن الأسباب متعددة لحدوث القولون العصبي، أكيد أن هناك عدة أعراض يمكن أن تتشابه بالنسبة للإنسان العادي أو المريض، لكن كطبيب باطني ما هي أهم الأعراض التي يمكن أن تشير لك أن هذا المريض مصاب بالقولون العصبي؟
0: إجمالا نستطيع أن نقول أنه هناك ثلاث أعراض أساسية يشتكي منها الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض.
1: نعم.
0: العرض الأول هو الألام في البطن أو المغص البطني نسميه أو المغص القولوني. العرض الثاني، العرضين الآخرين هو الإمساك أو الإسهال.
1: نعم.
0: هذا إجمالا. بعد ذلك تأتي أعراض أخرى، مثلا لو في إسهال، هذا الإسهال يتحسن بالإخراج، يتحسن بمرور الغائط أو الإخراج. الأعراض الثاني هناك انتفاخ في البطن، أحيانا يؤدي إلى قساوة في البطن وغازات، أحيانا إذا سمعت قرقرة هذه الغازات تسمع
1: يسمعها
0: المريض، ممكن يسمعها الآخرون الذين بجنب المريض. هناك أيضا تغير في طبيعة البراز وتكوينه، فمثلا في ممكن من الاعراض انه يكون المريض عنده الحاح شديد في التبرز، فجاه يشعر بالحاح شديد في التبرز ويروي يذهب الى الحمام ولا يخرج الى القليل. ايضا عرض اخر هو الاحساس بعدم اكتمال التبرز، يعني يذهب الى الحمام ويحاول انه يخرج وبعضهم يتزحر ولكن لا يخرج الى القليل، فهو يحس انه في مخروج للسماء في البطن او لسه غائط موجوده لكن لا يخرج. هناك ايضا عرض اخرى مصاحبة لهذه الأعراض هو وجود مخاط في البراز الخارج من هذا المريض. إضافة إلى ذلك قد تجد أعراض أخرى ليس لها علاقة بالجهاز الهضمي ولكن علاقة بأجهزة أخرى، فمثلا يمكن تكون عند المريض نوع من كثرة التبول، يشعر المريض بكثرة التبول ثم يذهب للحمام.

0: هو لأم هو بلون عصب بدون هذه الأعراض مع ألم ومغص فكر.
1: جميل جدا دكتور، بما أنه قسم وأعراضه كثيرة ومتشابهة مع عدة أمراض، طرق تشخيصه ربما ستكون هي المفصل أو كما يقال مربط الفرس بالنسبة للطبيب الباطني. سنأتي على طرق التشخيص والعلاج، لكن استسمحك لفاصل قصير ونعود إليك. عدنا إليكم من جديد أعزائي، استكمال الحديث عن مرض القولون العصبي مع ضيف هذه الحلقة من برنامج طبيب الدار الدكتور أحمد مبارك دعكيك، استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. الآن سنكمل دكتور من حيث انتهينا، طرق التشخيص. قلنا أن التشخيص هو مربط الفرس، أو كما يقال في الطب التشخيص هو أساس أو ابتداء العلاج بالنسبة لأي مرض. كيف تشخص مريض القولون العصبي؟
0: طبعا تشخيص المرض القولون العصبي متلازمة القولون العصبي هو تشخيص شائك شوية، لكن لأن الاختلال هو اختلال وظيفي أكثر منه اختلال عضوي، فيكون التشخيص بالغالب سريريا. فمجموعة هذه الأعراض والعلامات نجمعها مع بعض ومنها نصل إلى عن طريق الفحص السريري إلى التشخيص. إنما تعمل الفحوصات الأخرى الهدف منها نفي وجود أمراض أخرى، حيث نحن لا نستطيع أن نقول والله هذا قولون عصبي إلا بعد أن ننفي كل الأمراض المتوقعة الأخرى اللي ممكن تكون عضوية. فلذلك نلجأ أحيانا يعني بعد فحوصات الدم وفحوصات البراز إضافة إلى السونار أو جهازات التلفزيون للبطن، وفي الأخير ممكن نضطر إلى أن نعمل التنظير الجهاز الهضمي اللي هو عن طريق مناظير القولون. طبعا هذا هدف منها زي ما قلنا هو نفي أمراض أخرى، لأنها تتشابه أعراضها مع كثير من الأعراض الأخرى، مثلا الجارديا، مرض الجارديا أو مرض الأميبيا أو مرض التهاب القولون التجرحي وغيرها. فنحتاج أن نعمل الفحوصات هذه لنفي هذه الأمراض حتى نستطيع أن نطرح تشخيص اللي نسميه متلازمة القولون العصبي، لأن هذا المرض لما نطرح تشخيصه فهو مرض مزمن والمريض ممكن يعاني منه فترة طويلة، فنحتاج أن نضع تشخيص واضح وليس ذلك فحسب، بل نحتاج أحيانا أن يراجع هذا المريض كل 6 شهور إلى سنة لإعادة تقييم الحالة، لأن قد تظهر بعض الأمراض العضوية الأخرى بصورة أو بأعراض مشابهة لأعراض القولون العصبي، ومن ثم تظهر أعراض أخرى تتغير مجرى التشخيص كاملا.
1: جميل. الآن شخص هذا المريض على أنه مصاب بالقولون العصبي، كيف يتم تدخلكم علاجيا؟
0: طبعا أول نقطة في العلاج نستطيع أن نقولها هو اقتناع المريض وإقناعه بأن هذا المرض هو مرض وظيفي ولا يترتب عليه أي خطورة على حياته ولا على مستقبله.
1: جميل.
0: فإذا وجدت مثل هذه القناعة عند المريض فنحن نستطيع أن نقول أن احنا وجدنا أكثر من 50% من العلاج. أول نقطة هو يقتنع المريض بالمرض ويتعامل معه، نسميه نحن التعايش مع المرض. يبدأ التعايش مع المرض أنه يقتنع بهذا المرض ثم يتأقلم معه. العلاج في البداية طبعا العلاج هو كله علاج غير دوائي في الغالب، هو مجموعة من النصائح اللي هو من هذه النصائح اللي ممكن نقولها انه المريض يجب اول شيء ان يبتعد عن بعض المأكولات التي تثير الجهاز الهضمي، مثل هذه مثل الحليب وغيرها من الاشياء اللي بنذكرها لاحقا. ايضا الممارسه الرياضه للابتعاد عن الجهاد،
1: الرياضه يمارسها ان يبتعد عنها المريض،
0: يمارس الرياضه ويبتعد عن التوترات العصبيه والضغوط النفسيه او يتاقلم معها بصوره اصح، ويغير نظامه الغذائي بصورة عامة. نحن نقول أنه تغيير نمط الحياة. يحتاج المريض القولون العصبي أنه يغير نمط حياته بحيث أنه يتأقلم مع هذا المرض وممكن يعيش حياة طيبة وسعيدة بدون أي منغصات إذا ما استطاع أنه يتعامل مع هذا المرض.
1: العامل النفسي مهم يعني.
0: العامل النفسي والتوترات العصبية مهمة جدا، ولكن ليست هي العامل الوحيد، هناك عدة عوامل أخرى.
1: نعم دكتور، المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض القولون العصبي إذا مثلا أهمل تشخيصه أو أخطئ في تشخيص المرض أو حتى هو نفسه أهمل علاجه، ما هي المضاعفات؟
0: بالنسبة للمرض القولون العصبي هو طبعا نعتبر من المرض الحميدة نوعا ما نسميه، هو زي ما قلنا هو اختلال وظيفي في وظيفة القولون وليس ناتج عن مرض عضوي في جدار القولون، لذلك غالبا لا توجد أي مضاعفات لهذا المرض.
1: جميل.
0: فهو لا يمكن يتحول إلى سرطان كما يخاف الكثير من الناس الذين يأتون العيادات انه ممكن يكون هذا سرطان او ممكن يكون التهاب خطير او غيره، فهو لا غالبا لا توجد له اعراض. الاعراض الاساسيه والمضاعفات الاساسيه اللي ممكن انها تحصل هي عباره عن الوضع النفسي او الجانب النفسي للمريض الذي يبدا يشغلوا هذه الأعراض اللي تحصل عنده مما قد تؤدي لتنقيص حياته وحتى أحيانا لعدم ذهابه إلى المناسبات العامة أو إلى عمله إلى غيره نتيجة هذه الأعراض. أما أنه في أعراض خطيرة أخرى فلا توجد في الغالب أي أعراض. نعم. أو مضاعفات خطيرة.
1: نعم دكتور، هناك وجبات ذكرتها هي مفيدة وأخرى مضرة بالنسبة لمريض القولون العصبي. ذكرت الحليب في صدارة كلامك، عدد لنا الوجبات التي يمكن أن تضر مريض القولون العصبي والوجبات الأخرى التي يمكن أن تفيد مريض القولون العصبي.
0: طبعا بالنسبة للغذاء يعتبر الحجر الزاوي في علاج، إضافة طبعا إلى معالجة التوترات النفسية والعصبية، حجر الزاوية في علاج اضطرابات القولون العصبي.
1: نعم.
0: طبعا لا يوجد هناك غذاء محدد يمنع على الإطلاق، وكمان لا يوجد غذاء أيضا محدد مصنوف به على الإطلاق. فما الحمية ممكن تختلف من شخص إلى آخر على حسب أعراض كل شخص بعينه، لكن إجمالا احنا نستطيع نقول أنه في هناك بعض المأكولات التي إجمالا يفضل لمريض القولون العصبي أن يتجنبها. أما الحليب، الوجبات الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة خصوصا من الزيوت المهدرجة، أهمها أيضا التوابل والبهارات الكثيرة في الأكل والأشياء الحارة مثل البسباس وغيره، منها أيضا القهوة والشاي الأحمر والمواد التي تحوي على الكافيين، أيضا المشروبات الغازية أيضا وجد أن لها تأثير كبير وضار على القولون العصبي. هذه تقريبا أجمال أهم الوجبات اللي يجب المريض أن يبتعد عنها.
1: نعم.
0: في وجبات أخرى يفضل للمريض، ولكن زي ما قلنا هي تختلف من شخص لآخر، فما يمكن أن نسمح بالشخص قد نمنعه عن شخص آخر على حسب درجة الأعراض اللي عنده. فمثلا المريض اللي بيشتكي مثلا من إسهال مع المرض العصبي يفضل أنه يبتعد عن البقوليات تحتوي على الفول والفاصوليا والكراث والبصل، لأنه تحتوي على أكثر من الألياف وممكن تزيد نسبة الإسهال عند المريض. ولكن ممكن المريض آخر يشتكي من إمساك وليس من إسهال، فهل نفضل له بعض الألياف وكثرة الألياف واللي ممكن تكون موجودة أيضا في بعض الفواكه وبعض الخضروات، ومنها مثلا على سبيل المثال العدس والبازيليا والفاصوليا وغيره. هناك أكلات يفضل زي ما قلنا يستحسن المريض أنه يتناولها، مثل مثلا الزبادي ومشتقات البن خالية من الدسم، ممكن تناول العسل يساعد على تخفيف اضطرابات القولون العصبي وتكوين الغازات، إضافة إلى ممكن أحيانا الزنجبيل وشراب الزنجبيل، بعض الفواكه مثل الليمون والبرتقال وال الموز وغيره تساعد أيضا في تحسن أعراض عند المريض.
1: نعم.
0: طبعا هذا من أهم الوجبات. زي ما قلنا في النهاية القاعدة العامة أن ليس هناك حمية خاصة تنطبق على جميع المرضى، فمن مريض إلى مريض تختلف على حسب حالته.
1: نعم. أنت يعني ممارس للطب الباطني، أكيد استقبلت العديد ممكن نقول المئات من حالات القولون العصبي. أبرز الأخطاء التي يقع فيها مرضى القولون العصبي سواء عن فهم أو غير فهم أو قصد أو غير قصد، ما هي؟
0: بالنسبة للأخطاء التي يقع فيها كثير من مرضى القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي، أهمها هو طبعا كثير منهم الذين يجون العيادة يعالجون دائما على أنه هذا عنده التهاب غارديا أو التهاب أميبيا، وبعضهم يقول لك عندي فطريات، وبعضهم ويحسوا أنه دائما يذهبون ليعمل فحوصات في المختبرات ويطلع غارديا أميبيا غارديا أميبيا، يقول لك هذه الغارديا ولا أميبيا ما راحت مني وأنا لي سنين على هكذا.
1: صحيح.
0: وطبعا هذا التشخيص كان أصلا أصل خاطئ، هو ليس عنده غارديا ولا عنده أميبيا، هو عنده التهاب القولون العصبي. فعمل الفحوصات المتكررة للبراز بنفس الشيء الديدان وأميبيا أميبيا مكيسة وأميبيا ما هي مكيسة وغيره، فهذه من الأخطاء الشائعة جدا اللي تحصل عندنا. من الأخطاء أيضا الشائعة اللي تحصل هو يعني تحمل المريض بمرضه، يعني يكبر مرضه ويجعل منه زي ما يقولون من الحبة قبة. فهو عنده مرضه تعبان وأنا عندي احتمال يكون مرض خطير واحتمال عندي، هذه أيضا من الأخطاء. الأخطاء الشائعة الأخرى هو الغذاء، لا يحب أكثر أمراضنا على سبيل الشديد عندنا الالتزام بالحمية، هذه يعتبر يعني مرة صعب جدا تقول له لا تأكل كذا وكل كذا ولا تأكل كذا وكل كذا، هذه من الأشياء الشاقة على النفس. وفي مجتمعنا وخصوصا نحن حقيقة أنه أجوباتنا في الغالب محدودة وتحتوي على كثير من الدسومات وتحتوي على كثير من البهارات ولا يحلى الأكل إلا بالبسباس زي ما يقولوا البعض، فهذه الأشياء كثيرة من الأخطاء التي يقع فيها المرضى ولا يستطيعون التخلص منها بسهولة. حتى المريض إذا التزم في فترة محددة تحسه بعد فترة يلغي هذا الالتزام ويبطل في هذا الالتزام ويعود إلى حياته وأكله الطبيعي زي ما كان. الاستمرار على الحمية هي أمر صعب شوي، هذا تقريبا أهم الأخطاء اللي نراها.
1: دكتور في الختام سنركز على موضوع النصائح التي يمكن أن تقدمها لمرضى القولون
0: وفترة الليل. أهم شيء أن لا يشبع بعد الفطار. نحن نفضل مريض القولون العصبي بصورة عامة أن يقسم وجباته إلى عدد كبير من الوجبات،
2: لا يكون متباعدا،
0: لا يكون أكل معين، لا يملي بطنه مباشرة، لا يشعر بالشبع كامل، فيقسم وجباته على فترات محددة، ويبتعد طبعا على الوجبات الكثيرة الدسم، الوجبات الكثيرة البهارات، الوجبات التي تحتوي على كثير من الحلويات، لأن هذا تشعرك بالامتلاء وتشوتث وتجعل بطنك تنتفخ وتصير الغازات وغيره. إذا استطاع أن ينظم وجباته ويلتزم بالحمية، يؤخر السحور إلى قريب الفجر، وقد هو طبعا يطبق السنة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أنه لا يجعل وجبة السحور يعني دسمة وكثيرة، ممكن يقدم قبلها بساعتين يأكل وجبة خفيفة ثم يأكل بعدها في نهاية السحور وجبة أيضا خفيفة. المهم أنه يقسم وجباته، يشرب كثير من الماء أثناء فترة الإفطار كثر وكثر، ويحاول قدر الإمكان أيضا أن يبتعد من الوجبات الدسمة وغيرها من الوجبات.
2: دكتور في ثواني كلمة أخيرة في نهاية اللقاء، انتهى وقت البرنامج.
0: طبعا في نهاية البرنامج نوجه رسالة للمجتمع ككل، وجباتنا أو طريقتنا في الأكل تحتاج لإعادة نظر.
2: صحيح،
0: ما نتناوله في الفطور وما نتناوله في السحور وما بينهما يحتاج إلى اعتذار. فنحن عاد من أن تكون الغذاء الصحي، نلتزم جميعا بالغذاء الصحي الذي متوازن الذي يحتوي على كل المواد ولا يضر بمعدتنا ولا يضر بجهازنا الهضمي. وأتمنى لكم مستقبلا،
2: ونحن نتمنى لك التوفيق، ونقدم لك وطاقم البرنامج أيضا يقدم لك كل الشكر والتقدير والاحترام. كان معنا في حلقة اليوم وموضوع القولون العصبي الدكتور أحمد مبارك دعكيك استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. نلتقيكم في حلقة أخرى وضيف جديد، حتى الملتقى نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
4: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
5: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قلتنا بفتح.
4: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
5: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
4: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
5: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
4: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الأعزاء، الإخوة والأخوات، بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجنا الشبابي نبض الشباب، أعزائي المستمعين، نستكمل معكم موضوع المرأة بين رحمة الدين وظلم القوانين. أعزائي المستمعين، نجدد الترحيب بضيف الحلقة الحبيب الداعية كاظم بن جعفر الثقاف. يا أهلا وسهلا بكم شيخنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: لا شك نحن سعداء اليوم بالحديث معكم، وحالتنا عجيبة بذكر المواقف للمرأة في هذه المواضيع.
2: الحمد لله، ونحن كذلك سعداء باللقاء معكم.
1: حبيبنا، بإمكاننا نتناول الآن بقية الأسئلة التي معنا. لا شك أن هناك الكثير من المسلمين اليوم لا يدركون الحياة المرأة الغربية، فكل ما يرونه هو الأفلام ووسائل الإعلام الخادعة التي تظهر حياة المرأة الغربية بأبهى صورة، مما أدى إلى انطباع زائف بأن المرأة الغربية تعيش حياة بهيجة تمرح مع قرينها على شواطئ البحار وعلى القوارب إلى غير ذلك وأماكن الترفيه. أيضا هناك حبيبي الكريم يدعون الكثير أن المرأة حرة، وخصوصا بعد سن 18 سنة، فما موقفكم من ذلك؟
2: أولا ما أشرتم إليه، أولا الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر أنبياء الله تعالى ورسله وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما أشرتم إليه في مقدمتكم صحيح ومشاهد، وهو أمر خادع عندما يرين الفتيات والبنات والنساء وحتى الشباب عندما يرون صور الأفلام ويرون مظاهر الأفلام، المرأة كيف تمرح وتسرح وتذهب وتجي وتضحك وكأنها سعيدة مع زوجها وفرحانة في هذا الأمر، وهي صورة خادعة تماما لما عليه تعيش واقع المرأة، لما تعيش عليه الواقع من العمل في المرافق أو في الشركات، عمل مكدود من الصباح إلى المساء، ولا تقدر أن تقابل زوجها ولا تقدر أن تقابل أولادها وهي في حالة شديدة جدا. هذا الصورة هي فقط للممثلين أو الممثلات، ليست لكل الشعب الذي نرى، سواء كان الشعب الأمريكي أو غيره. الشعب هناك يكدح ويتعب ولا عنده وقت لمثل هذا إلا القليل على حسب ما يشاهد، لكن الأغلب منه هم في حالة شديدة جدا. فلا نخدع أبدا بالإعلام ولا بالأفلام، لابد أن نتعرف على الواقع، ليس من الإعلام وليس من الأفلام، ولكن من الدراسات ومن الإحصائيات ومن الأرقام من مراكز الدراسات التي تذكر لكم وتذكر الواقع. الآن مثلا في هذه الأيام بعد أزمة كورونا في أمريكا، توجد ملاجئ في أمريكا، هذه الدولة اللي يسمونها الغنية والقوية وما شابه ذلك من الدعاية لها، توجد كأنهم لاجئين سوريين، وهؤلاء مواطنين أمريكيين، مواطنون أمريكيون أصليون، لا يجدون، ارتفعت يعني عليهم أجور سداد البيوت حقهم، فاضطر البنك لأنه يسحب المساكن منهم، واضطروا لهم يعيشون في مخيمات واسعة كبيرة جدا. الجمعيات وبعض الكنائس، بعض الجمعيات المسلمة وبعض الكنائس والجمعيات الخيرية تذهبهم إلى الطعام وتذهب لهم إلى الشراب، لأنهم لا يجدون مأوى ولا يجدون ملجأ ولا يجدون طعام ولا يجدون راتب، وهؤلاء يعني بالملايين. الآن هذا في الواقع في أمريكا، فانظر إلى غير ذلك في عدد من الدول الأخرى كيف يعيشون. فلا تكون يعني نكون تخدعنا الصور في الأفلام أبدا. حتى بعض الممثلات هي تتكلم بهذا، يعني أحد الممثلات الشهيرات جدا مشهورة جدا في الغربي ومشهورة، وكانت اسمها مارلين مورنو وكذا في هذا الاسم يعني، وكانت في قمة السينما وفي قمة، ثم في قبل أن تنتحر، هذه انتحرت والعياذ بالله تعالى، نسأل الله في سلام. وقبل يعني انتحارها كتبت ورقة، وجدوا ورقة في شقتها تنصح النساء، تقول لا يغركم هذا الكلام كله، ولا يغركم الشهرة ولا المسرح ولا السينما، أنتم لا تظنون لكم ستجدون الشهرة بدخولكم السينما وتجدون المال والمجد وغير ذلك، فكل ذلك خادع ولن ينفعكم، تقولهم هذه من تجربة، وتقول أتمنى لو كنت امرأة من في بيتي مع أولادي أفضل من هذا الشهرة الكاذبة والمجد الذي لم ينفعها في أي شيء، وتوالت عليها التعاسة. فنحن عندما نقرأ هذه الوقايا، أذكر أيضا إحدى النساء الناجحات جدا وصلت إلى رئيسة يعني الإدارة في شركة بيبسي كولا، وكانت نسيت اسمها الآن هكذا، وكانت بعد ذلك بعد كل هذه النجاحات والشهرة والمال الذي حققته يعني عملوا معها لقاء، فسألوها يعني ماذا رأيك في هؤلاء بعض الدعاء وبعض الناس الذين يريدون المرأة أن تجلس في بيتها ولا تخرج إلى العمل بعد ما حققتي من كل هذا النجاح والمال والشهرة، ما رأيك في هذه الدعوات المتخلفة وكذا؟ فقالت لا، هي دعوات مصيبة، هي فعلا ده كيف بعد هذه الشهرة وهذا المجد وهذا المال؟ قالت أن تجلس المرأة في بيتها ومع زوجها خير لها من هذا كله بعد أن تخاضت تجربة. فعندما ينقل إلى النساء المسلمات والفتيات الشابات هذه الوقايع من هؤلاء النساء من العالم الغربي وعن تجربة وقد وصلنا إلى قمة الشهرة وفي العالم كله مشهورات عند المسلمين وعند غير المسلمين، سيعرفنا الحقيقة، وأن فعلا ما يشاهد في الأفلام وما يعرضه الإعلام هي مجرد خديعة ودجل يخدع الناس، حتى المهاجرين الآن الذين يذهبون للهجرة إلى دول أوروبا مع هذه الأزمة، الذين هاجروا إلى أوروبا، هاجروا إلى أمريكا، صدموا بواقع غير لا يصدق. هل هذه أوروبا التي كنا نظنها كأنها جنة الأنهار والأشجار والعدالة والمساواة وعدم الظلم والقوانين التي تحمي الإنسان وتحمي الحيوان، أين هذا كله؟ وجدوا هذا هبة منثور، معاملة سيئة جدا وعدم ضمانات وعدم كذا وكذا، ومع ذلك يعني الناس تمشي في نفس الطريق، يتجهون نفس الطريق الذي من وصل حذرهم لا تأتون. فعندما تقرأ يعني قصص المهاجرين في هذا الأيام يعني بعد هذه الأزمة، ترى الغرائب والعجائب، أنه فعلا يعني مجرد خدع، صور ينخدع بها الغر، يرى العمارات النظيفة والمزهلقة والشوارع المرتبة، ويرى ولا يدري ما وراء هذه العمارات من المآسي ومن الأمراض ومن حالات الاغتصاب ومن حالات الفقر،
1: مشاكل كبيرة يعيشونها هناك،
2: مشاكل كبيرة يعيشونها هناك تخلف هذه العمارات الملونة والنظيفة والملآنة بالإعلانات أو باللوائح الإعلانات، لكن ادخل إلى هذه العمارة ستجد فيها أمراض السرطان، ستجد فيها أمراض كذا، ستجد فيها معالجة حالات الإدمان، ستجد فيها المآسي من هذه العمارات التي تراها أنت قمة وتريد أن تراها لكن ما وراها. فلا نخدع بالمعيشة الغربية، ولا ننكر يعني الوقايع التي أمامنا، ولكن إسلامنا أعلى وأعز لو لم يكن إلا حالات الانتحار. انظر يعني حالات الانتحار في الدول الأوروبية والأمريكية والإسكندنافية في أعلى درجات، لو كانت حياتهم هنيئة وحياة سعيدة وحياة طيبة مع غير المسلمين لماذا ينتحرون؟ أعلى نسب الانتحار في السويد، في غيرها من الدول، كل يوم انتحار نساء، في بريطانيا نساء ورجال. الأغرب يعني أحد الأخوان يحدثنا من الأشياء التي تصدم يعني المراقبين مثل هذه الأمور، أن حالات الانتحار في الشباب، هذا عاد شاب في مقتبل العمر في 20 في 22، يعني الشاب يكون متفائل، يكون فرحان، المستقبل أمامه، يواصل جامعته، يواصل دراسته، يواصل تزويجه، يكمل دينه. نسب الانتحار في الشباب هذا الذي أقلق
1: يعني عند الشباب،
2: في فئة الشباب، فئة الشباب، ممكن إنسان شايب في 60 ينتحر يقول قد راق من الحياة، لكن هذا في مقتبل العمر، وأيضا في الفتيات كذلك، وأن كان في الشباب أكثر. فهذه الحقائق التي هم يعترفون بها وفي بلدانهم لابد أن تظهر حتى لا يخدع الإنسان بها، لا يخدع الإنسان بما يشاهده من الصور ومن المظاهر، يعرف الحقيقة ما وراء ذلك. وانظر إلى البلاد الإسلامية والعربية مثلا، إلى اليمن، يمننا المبارك، والحرب والغلا وما شابه ذلك، لا توجد حالات انتحار انظر إلى مصر مثلا، الأزمة الانفجار السكاني وما شابه ذلك، لا توجد حالات انتحار، وأن وجدت حالات انتحار حالات يسيرة لا تكاد تذكر. ما المانع من هذا؟ يعني رسوخ الإيمان، وجود الطمأنينة في القلوب من الله سبحانه وتعالى، بركة الإيمان، بركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بركة القرآن، بركة المساجد، بركة الجوامع، بركة الجمع. عندما ترتفع الجوامع بالأذان الله أكبر الله أكبر في الصلوات الخمس كلها، تبدد الظلمات ويهرب الشياطين الذين هم سبب الشياطين، سبب الفساد، سبب الانتحار، سبب البلايا، سبب فساد القلوب بين الشعوب وبين الناس. فتاتي حياة هادئة هانئة مستقرة في أغلب الدول الإسلامية، الانتحار لا تكاد توجد أو ضئيلة جدا مقارنة مع الدول الغربية أو الشرقية.
1: يا حبيب، ممكن حتى تكون الأذكار، يعني مثلا أذكار الصباح والمساء، تكون لها دور في ذا حفظ الإنسان، حفظ المسلم.
2: طبعا شيء مؤكد، هذا
1: تزيل الهموم والهموم،
2: هذا كلام مؤكد. هذه الأذكار مؤكدة ومجربة، أنها عندما يستفتح المسلم يعني نهاره بالأذكار، وخصوصا مع إذا أحضر قلبه إلى معانيها، تساعده مساعدة كبيرة جدا في طمأنينة قلبه. وأعظم من ذلك الاستيقاظ قبل الفجر. الاستيقاظ قبل الفجر هذا يعطي المسلم والمسلمة شحنة إيمانية قوية إلى داخل قلبه، شحنة إيمانية راقية وعالية جدا. انظر كم شحناته الكهربائية القوية، هذه شحنة إيمانية روحية كبيرة تجعل المسلم عندما يستيقظ قبل الفجر، وإذا عاد ركع وتوضأ أكثر، يخرج في النهار متفائل مسرور فرحانا بدينه، فرحانا بربه، يعني مطمئنا متوكلا راضيا، بخلاف عندما لا يقوم المسلم في آخر الليل أو لا يفتتح نهاره بالصلاة الفجر أو بالأذكار. فكما تلاحظ يخرج في الصباح يعني كسلان متشائم سيء الخلق، معاملة سيئة مع الناس، سيء الظن والعياذ بالله، تتراكم عليه الصفات السيئة ويتدخل الشيطان حينئذ. أما إذا استيقظ قبل الفجر وذكر الله هرب الشيطان وأصبح مطمئن منور مسرور. نسأل الله أن يوفقنا أخواننا المسلمين والمسلمات إن شاء الله.
1: هناك الكثير من الدول اليوم تدعو النساء المسلمات إلى التحرر من الحجاب، والكثير من النساء مغرورات بذلك، حيث يقولون إن ذلك هو عين التقدم والتحضر والتحرر وليس عصر الجهل والتخلف. فما موقفك حبيبنا الكريم؟ هل هذا يدعى تقدما حقا؟
2: هو لنا جوابان على هذا، جواب من منظار ديني ومن منظار شرعي ومن منظار نبوي إلهي محمدي لكل مسلم ومسلمة، وجواب آخر من منظار يعني عقلاني لمن يريد أن يتخاطب بالعقل ولا يعني ويغض الطرف أو لا يعظم هذه النصوص الإلهية العظيمة ليست لها موقع في قلبه، فلا بأس أن يخاطب على قدر عقله، لعل الله تعالى ينزل الهداية علينا وعليه وعلى الكل، حتى نرى يعني عظمة هذا الإسلام وعظمة الدين وجماله وكماله والرأفة والرحمة التي للعباد في هذا الدين من الله سبحانه وتعالى في طي هذه التعليمات. بالنسبة للمسلم، هذه النصوص الله سبحانه وتعالى خاطب النساء بكل شفقة بكل رأفة بكل رحمة، يخاطبهن ويخاطب المؤمنين، وقل للمؤمنات، انظر الخطاب الإلهي ملآن بالشفقة والرأفة والرحمة على النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. شوف حتى الاستثناء، الزينة ليست الزينة إلا ما ظهر منها، مستثنى إلا ما ظهر منها. ثم يقول حق عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ثم يكرر الأمر مرة أخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر. نعم، المسلمة والمؤمنة تخاطب بهذا الخطاب الإلهي النبوي الرحماني من الله سبحانه وتعالى. هذا وكذلك إذا كان نساء المؤمنات يعني أحسن النساء وأطهر النساء وأنور النساء، الحق جل في علا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قصدي الحق عز وجل يخاطب هؤلاء النساء النورانيات الكاملات الطاهرات، يقولهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا أنت المسلم، وأعظم يعني من ذلك في دلالة على هذا الحجاب للمسلمة من منظار إيماني قرآني نبوي، الحق عز وجل يقول المسلمات في كيف يؤدبهن، يقول جل في علاه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. انظر هذه الآية القرآنية وهذا التوجيه الإلهي مع بعض النساء اللي تريد أن تظهر محاسنها وتتعلم الرقص وترقص قدام النساء وقدام الرجال وقدام مقابل مال مقابل شيء لا يسوى. هذا القرآن. فإذا المسلمة أمام هذه النصوص القرآنية وتعليمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تمتلك إلا أنها تمتثل هذا الأمر بكل فرح بكل سرور بكل فخر. فإذا سافرت إلى أي دولة غربية أو شرقية، روسيا أو أي دولة في الشرق أو في أي دولة، تلبس يعني خمارها وتلبس جلبابها وتلبس نقابها وهي مفتخرة ملآنة، ليست كأن ترى نفسها أنها متخلفة، ترى نفسها في قمة العز لأنها امتثلت أمر الإله الواحد الخالق العظيم وأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتشبهت بنساء النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنساء النورانيات العظام في هذه الأمة. هذا تخاطبه المرأة المسلمة حتى بالنصوص هذه. فلا خلاف، تارى يقول القرآن جلابيبهن وتارى يقول خمورهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. الحق عز وجل كما يقول العارفون مراد خير بالنساء، يعني أراد الله بالمرأة خير كبير، آيات وسور كاملة تتعلق بالمرأة، سورة النساء، سورة المؤمنون، هذه كل أغلب أحكامها فيها أحكام النساء، سورة النور، كثيرات يعني. فهذا تخاطبه المرأة المسلمة وتنشى عليه من الصغر أنه هذه نصوص إلهية، الله أعلم بمصالح عباده وأرحم سبحانه وتعالى، ليس هذا عقوبة وليس هذا يعني تقييد الحرية، محافظة على المرأة. من منظار آخر ننظر، مرحبا، انظروا إلى النساء التي تبرجن، انظروا إلى النساء التي تركنا الحجاب وتركنا الجلباب وتركنا الخمار ونحرها ظاهر وصدرها ظاهر. ماذا حصل في هذا؟ حصلت أمراض، يقول لك كما تقول الأبحاث العلمية أن جسد المرأة وجلد المرأة رقيق، إذا تعرض للشمس تعرض الأمراض، تعرض الأمراض جلد، تعرض لعدة أمراض، هذا موجود يعني أبحاث في الإنترنت،
3: حتى السرطانات
2: لأنها لا تتحمل أشعة الشمس ولا تكون كاشفة يديها طول الوقت ولا كاشفة بدنها. طيب تركنا هذا التوجيه الإلهي، ماذا حصل؟ حصلت أمراض. ماذا حصل؟ حصل حالات اغتصاب، يعني في أذكر في بحث قديم سنة 2015 أو 2014 دراسة تقول أن ثلث النساء الأمريكيات تعرضن للاغتصاب، ثلث النساء تعرضن للاغتصاب، يعني حد اغتصبهن أو حاول أن يغتصبهن. وما هو الأثر النفسي على هذه المرأة الطيبة؟ مرأة طيبة مسكينة يمكن تدخل الإسلام، يمكن تهتدي، تتعرض لهؤلاء الشباب من البثل الوحوش، لها يعني شيء، وثلث يعني ثلث عدد كبير. أما في السويد هذه فيقولون يعني، وهذا إحصاء قريب سنة 2019، أرقى نسبة اغتصاب في السويد. أما حالات التحرش والإيذاء النفسي للمرأة كذا لا يعني لم تسلم منه دول إسلامية ولا دول غير إسلامية، حتى وصل إلى مصر، حتى وصل إلى الأردن، حتى وصل إلى المغرب. فلذلك اضطرت القوانين إنها تعمل عقاب صارم لمن يتحرش بالنساء أو لمن يحاول الاغتصاب للنساء. أما من اغتصبها فعلا فالإسلام يعني يعلو أردع عقوبة، عقوبة الزاني، وممكن أنه يقتل إذا كان زاني محصن وبالشروط. الحفاظ على شرف المرأة وعلى كيان المرأة وعلى عظمة المرأة في دين الله سبحانه وتعالى. فانظر مرحبا، هذه الدعوات، تركنا النساء الحجاب، تركنا الجلباب، تركنا الخمار، ماذا حصل؟ لم يحصل ازدهار، لم يحصل تقدم، لم تحصل عافية، لم تحصل صحة، حصلت اغتصابات، وإلى الآن تعاني الدول من حالات الاغتصاب. في ويذكرون لك في المواقع، في مواقع الانترنت بالنسبة عدد النساء المغتصبات في الدول العربية كذا، سنة 20 كذا، سنة 19، في العراق حالات اغتصاب، في العراق، في مصر، حتى في السعودية حالات، بسبب ماذا؟ خروجا عن أمر الله. يعني لما تحجب المرأة أو تلبس الخمار أو تنتقب وتخرج والرجل يغض طرفه، انتهى الكلام،
3: يعني كل واحد بطريقه،
2: كل واحد يمشي بطريق الرجل، غاض الطرف وهي متأدبة. لكن لو حصل الخلل في أحد الجانبين، هي تنقبت أو تحجبت وهذا الرجل لم يؤذب ولم يهذب، في خلل. أو العكس، الرجل يعني تأدب آداب، والشباب تأدبوا ولم يغضوا الطرف وغضوا الطرف ولم يمدوا عيونهم، والنساء هن أو الفتيات هن تبرجن ولبسن ثيابهن التي يلبسنهن في بيوتهن ويلبسنهن في غرفهن الداخلية، فخرجت أمام الشباب. فكيف نقول بعد ذلك لشاب يمكن غير متدين أو ليس في قلبه كمية وكافية من خوف الله عز وجل تحجزه عن الحرام، نقوله امسك نفسك وغض نفسك؟ شيء طبيعي أن تقع حالات الاغتصاب وحالات التحرش وحالات التفسخ الاجتماعي وحالات الخيانات الزوجية والخيانات الأقارب، هذا كذا وهذا، والعياذ بالله تعالى. هذه النتيجة لعدم هذه النتيجة الواقعية بالأرقام وبالوقائع لعدم الحجاب. وانظر النتيجة الواقعية الحتمية للنقابة وللحجاب وللخمار تحت أي مسمى.
1: نعم.
2: انظر كيف العفة والطهارة والثقة في المجتمعات والثقة في البيوت، الثقة يعيشون الناس، فهكذا يعني تخاطب المرأة.
1: سيدي، هناك أعمال بإمكان المرأة أن تقوم بها، فما هي الأعمال التي بإمكان المرأة أن تمارسها في حياتها، وهل هناك كل عمل بإمكان المرأة أن تقوم به؟
2: نعم، هذا في الحقيقة يعني كلام يطول جدا وممكن تخصص عنه حلقة كاملة. وأنا أذكر قرأت كتابا ممتازا جدا وجميلا ونافعا لأحد الفاضلات الدكتورة فهيمة مراد، وذكرت هذه الدكتورة 75 وظيفة ممكن يعني هل ممكن أن تقوم بها المرأة أو لا في مختلف المجالات، بدءا من رئاسة الوزراء، وأن تكون هل ممكن تكون رئيسة وزراء، وممكن تكون المرأة وزيرة، وممكن تكون المرأة، إلى نهاية الأعمال التي ممكن أن تقوم بها المرأة، كأقرب كأن تكون حارسة في الليل في مكان ما، أو أن تسوق شاحنة، وذكرت كل الوظائف. فسبحان الله كثير من الوظائف يعني إذا وجدت الضوابط الشرعية ممكن أن تقوم بها. أي عمل يقوم به الرجل قد تقوم به المرأة بوظائف حسب طبيعتها وحسب الضوابط الشرعية.
1: نعم.
2: بعض الوظائف يعني شرعا لا يمكن أن تقوم بها المرأة أبدا، مثل إمامة المسجد كما قلنا، كما عملت هذه المرأة في أمريكا إمامة المسجد يعني، ومثل كذلك الرقص، أن تكون راقصة أمام الملأ، ومثل كذلك أن تكون مغنية أو أن تكون في المسرحية. لكن في أعمال ممكن تقوم بها المرأة بضوابط شرع، ممكن حتى تكون وزيرة إذا كانت بضوابط شرعية، ممكن حتى تكون، الشيخ البوطي أذكر في بعض كتبه قال ممكن حتى تكون رئيسة وزراء، يعني إذا كانت لا توجد خلوة وفي ضوابط الشرع، لا يوجد مانع شرعي من أن تتولى هذه المسؤولية الكبرى إذا كان عندها كفاءة وأهلية لقيادة الدولة.
1: نعم.
2: طبعا أيوه. بالضوابط الأخرى. لكن مثل إمامة المسجد الكلام منتهي فيها.
1: نعم.
2: مثل
1: مثل
2: كذلك.
1: نعم.
2: خطبة الجمعة، تريد تخطب الجمعة، مثل أن تكون راقصة أمام المسرح، قلنا بتريد تفرح نفسها مع محارم مع أقاربها من النساء في زواج لا بأس، لكن تكون الرقص يعني بهذه الطريقة محرمة شرعا، الكلام الأمر منتهي فيه.
1: نعم.
2: ممكن تكون قاضية، ممكن تكون مفتية، ممكن تكون أما باب الدعوة كذلك، حتى القضاء يعني عند الأحناف عند ساداتنا الحنفية ممكن تكون قاضية في غير الجنايات، في غير الحدود، فيما يتعلق بالمرأة. الطب، مجال الطب واسع، مجال التدريس واسع، مجال الإرشاد الاجتماعي واسع. لكن لو تريد تسوق، تريد تكون سواقة تاكسي أو سواقة شاحنة كمثل هذه السائقات، فأي عمل تقوم به الرجل نرى الضوابط الشرعية والتركيب الجسدي الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه المرأة، لأن الشرع يحافظ على الكليات، يحافظ على الكليات الخمس، يحافظ على شرف المرأة، يحافظ على كرامتها، حتى يعني كما قلنا النساء اللاتي يعملن يعني في الشركات أو في المؤسسات، حتى حقوقها، حقوق ما بعد التقاعد، حقوقها أثناء العمل، حقوقها أثناء الولادة، حقوقها كيف يعني لابد تكون في أرقى الحالات. ممكن مرأة تعمل طيب ولدت، كيف إجازة الولادة، إجازة كذا، إجازة كذا، يعني إجازة النفاس، كم الإجازة وكم الراتب، يمشي ولا ما يمشي. فالإسلام يحافظ على المرأة حفاظ كامل، حفاظا كاملا في جميع حقوقها وجميع ما تقوم به. والكلام يطول في الحقيقة في هذا الأمر كما قلنا. وذكرت لك هذا الدكتورة هذه في هذا الكتاب عددت 57 وظيفة هل ممكن تقوم المرأة ببعضها. أظن اسم الكتاب عمل المرأة في ضوء الكتاب والسنة وكذا، لكنه جميل. مشهور جدا لأحد
1: البحث عليه يعني.
2: ممكن البحث آه. عليه. نعم.
1: جميل، جزاكم الله خير شيخي. ختاما نريد منكم نصايح للمرأة في مكانة عملها وفي دينها أيضا، ممكن أيضا تقوم به وتلتزم به.
2: ممكن أن نوجه المرأة إلى نصيحتين، أولا القراءة والاطلاع، ولا تصدق كل ما تسمع كل ما تقرأ، تقرأ يعني. وثانيا الاستعانة، خصوصا المرأة المسلمة، المرأة يعني ننصحها بالقراءة حتى ترى يعني الواقع كيف، ليس من منظار واحد فقط، فعلا كيف الحقائق التي تشير إلى شرف المرأة في الإسلام وشرف المرأة في الديانة وسعادتها في الدنيا وسعادتها في الآخرة. هذا الموت والقبر والآخرة، غير المسلمين ينظرون يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا، أما المسلم يفكر في حياة هذه مؤقتة، أنا مستقبلي في القبر، كيف أعمره بذكر الله، بالركعات آخر الليل، بالصدقات، بأعمال البر، والمستقبل الطويل كيف اليوم 50,000 سنة وما بعد ذلك اليوم العظيم. والمسلمة ننصحها دائما بالأذكار، ما شاء الله في السنة أذكار تذهب القلق، تذهب الضيق، تذهب المرض، تعجل بقضاء الحاجات، تيسر الأرزاق، تكشف الكربات. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعد الأمة خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم بعد أن أشكرت شيخنا الفاضل على ما تفضل به، ولا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

خضار وفائدة. البازلاء. البازلاء أو الباسلة، وتسمى في المغرب العربي بالجلبانة، واسمها العلمي بايسم ساتيفم، أحد أنواع الخضروات البقولية المغذية المحبوبة حول العالم، ولها العديد من الفوائد الصحية، من أهمها أنها مصدر ممتاز للبروتينات، لذا فهي تساعد على تحسين صحة العضلات والعظام وزيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تساهم في كبح الشهية. وتحتوي البازلاء على الألياف التي تساهم مع البروتين في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يجعلها خيارا جيدا في الحميات الغذائية، ولا سيما أنها تلعب دورا في تنظيم مستويات سكر الدم. وتساهم الألياف في البازلاء في تحسين عملية الهضم، إذ تعمل كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة التي تسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي ومرض القولون العصبي وسرطان القولون. والبازلاء غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يجعلها تساعد في تحسين صحة القلب ومنع ارتفاع ضغط الدم. ونظرا لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة، مما يجعلها تقلل من حالات حدوث الجلطات والإصابة بالسرطانات، ولا سيما أنها غنية بفيتامين كاف المفيد في محاربة سرطان البروستات. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعالية دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، طوال 4 أيام متتالية على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة، تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
3: ما شاء الله دار زين الحمد لله، ما شاء الله العزومة، الناس فرحابها، كيف عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
4: شفت كيف نعجبك؟
3: نعم ما شاء الله أخوي، جمعت خبران على الدار اليوم.
2: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى. ثم يبدأ الرزيح. وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارات مدينة تريم. ويوم الاثنين بتاريخ 28 ربيع الأول 1444 للهجرة، قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.

0: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
1: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
0: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير. كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأربعاء في المساجد التالية: مسجد الرحمن بشعاب الهادي بن نويدرة بتريم، ومسجد الإحسان بحصن عوض بتريم، وكذلك مولد بمسجد الرحمة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم بالمولد السنوي بزاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران ظهر يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بمناسبة مرور 1501 عام لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظم مركز الإشعاع بالحوطة أسبوع فعاليات نصرة الحبيب للعام 19 لعام 1448 للهجرة. يفتتح الأسبوع بمحاضرتين هذا اليوم الأربعاء: المحاضرة الأولى عصرا للنساء بعنوان القدوات الحسنة بمدرسة أم الحجون بالحوطة، المحاضرة الثانية بعد صلاة المغرب للرجال بعنوان مواقف من تواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمسجد الروضة بالغرفة، سيلقيها السيد الداعية مشهور بن عبد الله عيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%، وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين: مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب: 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. متى كان آخر مرة قلت يا رب ارزقني العمرة؟
يمكن هذه المرة تكون دعوتك قد اقتربت من الإجابة، لا تخليها تفوتك. حملة عمرة شهر ربيع الثاني بإشراف وتنظيم مباشر من وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. عمرة تجمع بين الطاعة والراحة وحسن التنظيم. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق 3 أيام في المدينة المنورة. يشمل البرنامج زيارات للمشاعر المقدسة، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق فقط، وجبات حضرمية مطبوخة بامتياز، هدايا لكل معتمر، ماء زمزم 5 لتر لكل معتمر، كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنطة للمعتمرين. سعر الحملة 1550 ريال سعودي فقط. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. موعد التحرك 8 ربيع ثاني 1448 للهجرة إن شاء الله تعالى. رحلتك إلى بيت الله تبدأ بخطوة فاغتنمها. وكالة حسن العيدروس للسفريات والسياحة والحج والعمرة. عنواننا تريم عيديد شارع دار المصطفى مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 733-920-760. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 730-055-448 أو 733-999-427. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 782-822-8883.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها العلماء الكرام والطلبة الأعزاء والحبائب والمشايخ والحضور الكرام، إنني في هذه المناسبة السارة وفي هذه الجلسة الميمونة المباركة أريد أن أقدم أمامكم كلمات وجيزة حول المسلمين في بلادنا تايلاند، وحول كيف مجال الدعوة الإسلامي والحركة الإسلامية في بلادنا تايلاند. أيها الحضور الكرام، أريد أن أفيدكم علما أن بلادنا تايلاند المسلمون فيها في أقل الأقلية

beliau. Rakma annaha fi mujawarati Malaysia wa Indonesia fi bilad syarqi Asia atau ma yusamma bihi ASEAN, walakinna Thailand ghayra Malaysia wa ghayra Indonesia, lianna binisbatin Islam fiha taqriban 10% faqat. Fanismatun muslimin fi Thailand taqriban 15 million, amma sukan kulluha taqriban akthar min 70 million, walakin masyaallah naqulu bi fadlillah anna al-islam fi biladina Thailand lana hurra wa lana haqquna fi diyana. Rakma anna al-malik huwa al-buzi wal-hukuma al-buziya, walakinnahum masha'allah wassa'u lana al-majan wa'awanuna fi umuri dini kulliha. Ata'rifuna anna awwala man tarjama al-Qur'an min lughati al-Qur'an al-Arabiyya al-Mubina ila lughatina al-Thailandi laysa bi muslim. Yani al-mutarjim huwa al-muslim walakin ala nafaqati al-malik al-mutawaffa al-buzi. Ma huwa al-qissah? Lianna ahad du'at ahda ila hadha al-malik al-mutawaffa al-haliyan huwa al-ashir ibnu al-mutawaffa nuskha min al-Qur'an fi al-lughati al-ingliziyya wa huwa yaqra huwa sahibu al-thaqafa صاحب العلم ويطلع على كثير من العلوم وفي هذه المرة قرأ القرآن ما ترجمة الإنجليزية فأعجبه ما في القرآن فأمر أحد وزيره وأنفق من نفقته لترجمة القرآن إلى اللغة التايلاندية فأمر عندنا منصب الدين الإسلامي الرئيسي الذي تحت رعاية الملك نقول شيخ الإسلام عندنا في تايلاند هو الذي يترجم القرآن ولكن بنفقة هذا الملك ووزع القرآن إلى جميع المساجد في بلادنا تايلاند. وكذلك مما إن شاء الله يعجبكم وسيثلج صدوركم بهذا الخبر أننا في بلادنا تايلاند لنا مناسبة دينية وطنية على مستوى الوطني هو المناسبة مولد النبي الله مولد النبوي الشريف وحضر هذه المناسبة الملك نفسه منذ أكثر من تقريبا أكثر من 30 سنة وبعده ابنه الملك الحالي كذلك حضر في المولد. وإننا في تايلاند عادة نقرأ مولد البرزنجي مولد البرزنجي وهناك محل القيام

صلي عليه وسلم في كل مرة هذا الملك يقوم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وعند آخر محل القيام نرفع دعاء عالمون سر وأخفى مستجيب الدعوات يرفع يديه في كل سنة هكذا الحمد لله لعل هذا الخبر يعني أعجبكم شيء فيه ما شاء الله وفي مناسبة أخرى هو مسابقة القرآن يأتي القراء من جميع أنحاء بلادنا تايلاند على وسام الملك والملك هو الذي يحضر الجلسة الختامية وهو يعطي الوسام للفائزين الله أكبر هذا الإسلام

0: دائما شيخنا شيخ الإسلام عندنا شيخ جلال الدين وكان سيد الحبيب عمر في زيارته الأخيرة لتايلاند قد زار مكتب مشيخه شيخ الإسلام في تايلاند وهو دائما يقول بلادنا تايلاند أرض خصبة لدعوة الإسلام لما أن في طبيعة السكان وبما أن في قلوبهم خير لين يقبل الحق مرة من المرات وقع في قريتي أن هناك جارنا كان بوذيا يعيش في قرية المسلم في جوار قرية المسلم في كل يوم 5 مرات هو يسمع صوت أذان مؤذن الله أكبر الله أكبر تقريبا عاش في هذه القرية بعدما بلغ إلى 10 سنوات ولكن مرة من المرات أذن مؤذن وفي قلبه يريد أن يبلغ هذا الأذان أن يبلغ الإسلام بهذا الأذان فأذن في المسجد وهذا الجار البوذي بعدما سمع الأذان خطر في باله ويعني يحيج مشاعره في قلبه أنه قال عجيب يا مسكين أنا مسكين سمعت هذا النداء كل يوم ولكن لماذا لا أجيب لماذا لم أجيب الأذان اليوم سأجيب هذا النداء سأشهد وسأنطق شهادة لا إله إلا الله فقط بمجرد سماع الأذان فقط ففورا في هذا اليوم لا يترك مجالا إلا أنه ذهب إلى جاره المسلم وقال لجاره المسلم اليوم سأدخل الإسلام فورا فلا يترك الوقت حتى يصبح إلا أنه ينطق بالشهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومثل هذه الأمثال ومثل هذا المثل كثير وكثير وقع عندنا في بلادنا تايلاند فأختم بما وقع بينما زارنا سيدي الحبيب عمر في زيارته الأخيرة سيدي الحبيب عمر كان نزل عندنا في بانكوك يوما ثم في فطاني يومين وفي فطاني هناك مولد كبير نسميه ليلة الصلوات وحضر فيه أكبر قائد الجنوبي بلاد الجنوبي لتايلاند وهو ليس مسلم بوذي ولكن ما شاء الله جاء لاستقبال سيد الحبيب عمر وحضر في المولد وجلس من البداية منذ النهاية وقال لي في الأخير أنه تعجب بهذا الإيمان تعجب بهؤلاء الناس كيف هم يحبون الحبيب عمر كيف هم يكرمون الحبيب عمر كيف هم جاءوا هنا آلاف من الناس حضروا في هذا المولد ولا يريدون شيء إلا المحبة إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الخير الذي شهدتها فأريد أن لعله يفيدكم حضراتكم شيئا من كلامي وإذا كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن نفسي ومن الشيطان الذي وسوس في نفسي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه كان غفارا
1: الحمد لله مكرمنا بالنور والدين والوحي والتنزيل على قلب الحبيب الأمين والهداية إلى طريق الحق والرشد المستبين اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا فصل وسلم على خاتم النبيين وآله وأهل بيته وصحابته الأكرمين وأتباعهم وعلى آبائه وإخوانهم من جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا لما جاء عن إلهنا جل جلاله وتعالى في علاه، انتهينا في أوائل سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. وسبحان الحكيم المرسل تفضلا منه وتنزل لعباده يختار من بيننا رسلا يصطفيهم ويرسلهم إلينا بأنباء منه وأحكام منه وهدى منه ونور منه وإرشاد منه وتعليم منه ليقربنا وليصفينا ولندرك شرف الكرامة التي خبأها لكل من يؤمن من عباده من بني آدم والجن. قالت تبارك وتعالى: ثم أرسلنا موسى، بعد الرسل تترى متتابعة كما ذكرنا، ذكر لنا عددا من المرسلين، ثم قال ثم أرسلنا رسلنا تترى تتوالى تتتابع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا نهلك هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء، والكل عبر وما أقل من يعتبر. ثم بعد قرون كثيرة من بعد مجيء سيدنا نوح عليه السلام وقوم عاد وثمود، بعد قرون كثيرة وأمم عديدة والرسل كثيرة، جاء إرسال موسى عليه السلام. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام بآياتنا، الدلائل والحجج والهدى والتوراة، بآياتنا بالدين الحق وسلطان مبين، دلالات وآيات واضحات فيما جعل الله تعالى في عصا سيدنا موسى عليه السلام وفي يده وإدخالها الجيب، ثم ما تابع ذلك من الآيات، والحجة التي جاء بها الواضحة البينة: أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وكان له مرتبة التكليم سيدنا موسى الكليم، وعندما جاء إلى النار يريد أن يأخذ منها قبسا أو جذوة ليصطلي أهله ليستفيد منها، وإذا هو بنداء الحق: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأنا ألقي عصاك. فجاء بالإنباء والإرسال عليه صلوات الله وتسليماته، وجعل الله ظهور هذه النار له سببا لمجيئه وانفراده معه في هذا المكان ليكلمه ويخاطبه، وطلب من الله أن يؤيده بأخيه هارون ويرسله معه، فأرسله ونبأه وأوحى إليه والتقى بموسى، وذهب إلى أداء الرسالة إلى الطاغية الذي كان على ظهر الأرض في تلك الأيام، قال إلى فرعون وملائه القوم العالي المنزل عنده، فاستكبروا عن الإيمان الذي فيه شرفهم، واستكبروا عن الطاعة لله ورسوله الذي أرسل إليهم وفيها عزهم، استكبروا أموالهم وسلطتهم وجاهاتهم وما يسر لهم من الأسباب وما تسنى لهم في من شؤون الراحة والسلطة في هذا العالم استكبروا وكانوا قوما عالين أي مترفعين عن الإقرار بالحقيقة ظالمين لمن حواليهم باسطين أيديهم في الاستبداد والظلم لمن حواليهم كانوا قوما عالين عالين مستكبرين باسطين أيديهم بالظلم على من حواليهم يرون فخرهم بالسلطان والقوة واستسخار الخلق وبهذا الحال كان تفكيرهم على هذا المنوال وقالوا أنا أؤمن لبشرين مثلنا وما دعاهم موسى وهارون ليؤمنوا له ولكن يؤمنوا لله بالله تعالى وبه أنه من عند الله جاء وفي هذا لما أدركت بلقيس الموفقة الملكة نبوة سيدنا سليمان آمنت وقالت ربي نظام نفسي وأسلمت مع سليمان قال ولم تقل أسلمت لسليمان أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولكن ينحرف الفكر عند الإنسان بانحراف غلبة المشتهيات عليه وما يغلب على فكره مما يجله ويعدمه ويجعله غاية له فبحسب ذلك يتصور وينطبع الفكر حتى تجد غرائب يمجها العقل وتباهى الفطرة لكن من حيث غلبت الشهوة ومن حيث غلبت الفكر المنحرف المعوج تأتي هذه الأفكار قالوا أنه من لبشرين مثلنا وهل يرسل الله إلى البشر إلا بشر وقومهم لنا عابدون الخاضعون كلهم تحت أوامرنا ينفذون ما نقول وعاد نحن نقتل فيهم بكيفنا على كيفنا وإذا جاءت سنة قتلنا أي ابن يولد لهم وتركنا البناتهم وما إلى ذلك والآن بيجون منهم اثنين هذول يرجعون تابعين لهم وهذه قضية يعمل فيها إبليس مع النفوس عملا قويا قضية التبعية الخلق لبعضهم البعض على مراتب ودرجات منها ما يكون صحيحا وحقا بحكم الفطرة الجبلة تبعية من لا يعلم في أي مجال من المجالات لمن يعلم في ذلك المجال ما دام المجال مما ينتفع به ويستفاد فيه وتبعية الجيش والجنود لقوادهم وقائدهم وتبعية عموم الناس لأمرائهم في ما ينفع وما لا يخالف العقل ولا الشرع ولكن هناك تبعيات تسلب من المتبوع قيمه وعقله حقه في الإنسانية وحقه في البشرية وحقه في المجتمع فهذه التبعيات الساقطة الهابطة المنكرة وهذه التبعيات أيضا التي تصيب كثيرا من الأتباع بهوس وراء المتبوعين ويمضون معهم حتى فيما لا خير فيه، بل فيما فيه الضر، بل فيما فيه الشر وما إلى ذلك. وهناك تبعية أخرى خارجة عن هذا كله، وهي حق الحق ونور الهدى، وهي تبعية رسل الله وأنبياء الله. لم يستتبع الناس لينالوا منهم حبا ولا لتعود عائدة عليهم من أحد كائنا ما كان. ما أسألكم عليه من أجر، وما يطلبون منهم مقابل ذلك شيء، وما يدعونهم ليعظمهم أحد، ولا وإن كانوا يعلمون أن تعظيمهم من الدين لله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله، ولكن ما كان غرضهم ذلك ولا التفاتهم إلى ذلك، وإنما يريدون تشرف المكلفين بمطلق التبعية لخالقهم رب العالمين لينالوا بذلك العز الأفخر. فهذه تبعية ما لها دخل في أنواع التبعيات الأخرى، ولا هي قريبة منها، بل هي أسمى وأعلى. وورثهم في ذلك من صدق من خلفائهم وحاملين علومهم ودعواتهم من خيار أممهم. فما هم حول هذه التبعيات التي مشوشة على عقليات أكثر الناس في الأرض؟ الناس في الأرض يحب يكون له أتباع من أجل يمجدونه، من أجل يتوصل بهم إلى مصالحه وأغراضه. هذا ليس في فكر المرسلين ولا فكر هؤلاء الصالحين من أتباعهم، ما عندهم شيء من هذا. عندهم إرادة واحدة، أن يؤدوا حق الإله عبودية له في تقريب خلقه إليه وتشريفهم بالخضوع لجلاله ليعزوا في الدارين. هذه القضية عند الأنبياء وعند أتباعهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لكنها بموازين الأفكار المختلفة. يقول لك أنه من يقوم هارنا عابدون نتبعهم، وهم كانوا لنا تابعين، هم الجماعة هم يتبعوننا ويمشون ورانا وراء أنظمتنا وأفكارنا، واليوم نحن نستمع منهم أبدا. فكر مخبوط. أنت تستمع إلى من ينفعك وإلى من يفيدك حتى في شؤون دنياك، وهذا جاء لينفعك ومرسل من قبل خالقك وخالقه جل جلاله وتعالى في علاه، لكنهم يقيسون كأنهم يقول بينافسونهم على المال أو على السلطة أو على النفوذ في الخلق، وليس من مقاصد الأنبياء شيء من ذلك، لكن هم ما يعرفون لقصور نظرهم ولعدم إدراكهم لعظمة الإله وللدار الآخرة. ما يظنون أحد يتحرك ويتعب نفسه إلا من أجل مصالح التبعية والأغراض الدنيوية، لأنهم هم ما يعرفون إلا ذلك، فيقيسون أي حد مثلهم. ولا يزال الناس في أفكار كثيرة بين المسلمين أنفسهم، مسلمين يفسرون النشاطات والحركات والجمعيات أن كل واحد بيستتبع. طيب من الذي هو صادق مع الله ومخلص، ما يريد جزاء ولا شكور ولا مال ولا سلطة في الدنيا؟ ما يتصورون أحد هكذا؟ ما تتصور أنت تابع محمد اللي جاء بهذا البداية، وما تتصور أن أحد هكذا لوث في الفكر، تلوثت الأفكار عندهم حتى يفسر أي واحد يجتهد ويدعو ولو كان مخلص يقول لو غرض كذا، يقيس على مراداته وشهواته وأهواؤه. أقول هذا لو وراهم أغراض، إيش ممكن؟ ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، يعني بقي ذهنه خالي عن تصور أن هناك مرادات تتصل بالخالق مباشرة، وأن قوما يريدون وجهه جل جل. ما يتصور، ما هو مسلم ما يتصور هذا، لأن عقليته لعب عليه، لعب عقليته الأعداء وخلوه مثلهم، ما يعرف إلا مادة في مادة ودنيا في دنيا. زي مقابله واغراض واطماع، ما يعرفون إرادة وجه الله، قصد وجه الله جل جلاله، إرادة القرب من الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم أسيرا، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا. ولكن هذا يعرفه المؤمن، أي مؤمن صادق في الإيمان يعرف هذا المعنى، بل ويلوم نفسه عندما تنازعه الأغراض، وعندما يتصور عن الآخر أنه ذو غرض يلوم نفسه ويتهمها ويقول أن قياسك باطل، وفي الناس من يريد وجه الله تبارك وتعالى وفي الناس من يقصد وجه الله، وأنت يجب أن تتخلي عن هذه الأغراض. هذه يدركه، لكن ثل كثيرة من المؤمنين ما كأنهم يدركون هذا، كل حركة إلا فيها مقابل وفيها غرض وفيها مشتهى وفيها شيء من الدنيا. يا عبد الدنيا، يا عبد الحقير القصير، يا عبد الزائل الفاني، اتق الله وعبد الرب الإله الذي خلق ذلك أولى لك. قال الله لحبيبه عن هذا الصنف في أمته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عن أتباعه هؤلاء: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم درهم ركعا سجدا يبتغون، هذا الغرض حقهم، هذا فضلا من الله ورضوانه، ما يريدون سلطة، ما يريدون مال، ما يريدون مظاهر، فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر سجود، هيك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كثيرا، أخرج طويلة آخره ما وصفهم الحج إلا جلاله. قالوا أن أؤمنوا لي، فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما. وحتى لما رأوا الآيات اهتزوا، لأن الآيات واضحة ويجب أن يهتدوا بها، ولكن سوابق الشقاء وغلبت هذه الأهواء، حتى استشار فرعون قارون أو هامان مصيره، ويقول له: كيف رأيك موسى؟ قال: بتصبح تابع بعد ما كنت متبوع، بتصبح عبد بعد ما كنت إله، أنت إله ولا هو إله ولا هو عبد من العباد المسكين في بطنه وسخه. ولكن يقول: أنا ربكم الأعلى. وبعدين يقول: ما علمت لكم إلها غيري، كلام فارغ. فاستشار من يهينه، من يوقعه في شقاء الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هلاك الأبد، غرق في الدنيا، وعذاب في البرزخ والقيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، هلاك مثلاً. هلاك أبد، وهذا عاقبة كل من كذب الرسل وخلفه، أفراد جماعات في أي مكان في أي بلد في أي زمان، من خالف وحي الله وشريعته بعد تبلغه دعوة الأنبياء فهذه العاقبة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا في أيام البرزخ، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقارون قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، ويتجلجل إلى يوم القيامة، خلاص انتهى من على ظهر الأرض، هلك هلك الأبد. وهكذا كل من خالف المرسلين، رزقنا الله حسن متابعة سيد المرسلين وأسعدنا بذلك في الدارين، آمين. قال: فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب وهي التوراة المنزل عليه لعلهم أتباعه ومن يؤمن يهتدون بهدي الله وبنور الله. فالكتب المنزلة فضل من الله تفضل به على عباده، وتوالى إنزال الكتب، ومنها التوراة والإنجيل والزبور وكتب كثيرة أنزلت على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وألواح أنزلت أيضا عليهم، ولكن جاءت الخاتمة بكتاب الله العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من أول كتاب، من أول ما أنزلنا على آدم إلى ما أنزلنا على عيسى. هذا مصدق له ومهيمن عليه، كل الخير الذي في ذاك عندك هنا في هذا الكتاب. وتولى الرحمن حفظه، ما حد يقدر يبدله ولا يغيره ولا ولا يحرف حرف واحد من حروفه ما يقدر يغيره. الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وهذا معجزة. ما هذا الكلام الذي ما قدر أحد على تحريفه وتبديله، وقد بذل في ذلك أموال وجهود وخطط كثيرة طويلة، ما قدروا يبدلون الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ولكن أفكارهم هذه الساقطة وقعتهم فيما وقعتهم فيه. قال وجعلنا ابن مريم، عيسى عليه السلام، وأمة آية. فابن مريم يولد من غير أب ويتكلم في المهد، وأمه تحمل من غير ذكر، من غير زواج، من غير زوج تحمل، وتهز النخلة سقط عليها رطب جني. الله أكبر. وينبع تحتها النهر. الله أكبر. وبعدين تشير إلى ولدها ويتكلم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلمك؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وصلى خطبة وهو طفل مهد. في المهد عادوا أيام ولادته صلى خطبة كبيرة، القرآن حفظها لنا. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي لم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم بعث حيا. بهتوا واعلموا أنها كرامة واضحة لمريم وآية من آيات الله. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وأويناهما أوصلناهما إلى ربوة، إلى ربوة ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الأرض، ذات قرار مستوية، ومعين ما جاري عذب. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، كما قال سبحانه وتعالى فنداه من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي وشربي وقري عينها. وبهذا اختلفوا بعض الرب، هل هي هذا وهو أقرب، لأنها القرآن يفسر بعضه بعضا. وقيل إن هذه الربوة أو الربوة المشار إليها أنها الرملة، وهذا قول ضعيف ما يتناسب مع لفظة الربوة ووجود الماء فيها والأشجار وكذا. القرار الاستواء، الاستواء فيها للجلوس عليها، ووجود الماء ووجود الثمار ليستقر، يكون استقرار فيها. ولهذا قال رب ذاتي قرار، رب ذاتي مستوية موجود فيها الثمار والماء، ذاتي قرار ومعين الماء الجاري، فهي صالحة للاستقرار. وقيل أنها بدمشق، وقيل غوطة دمشق، وقيل أنها بيت المقدس، وقيل أنها في مصر. ولكن دلالة واضحة في الآية أنها مكان مرتفع ويجمع هذه الأوصاف، أن فيه قرار وفيه معين ما جاري. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل قولوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله أنني خطبت الرسل، وجه لك الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسل، أن هذا الخطاب ثابت لجميع المرسلين من قبلك، وخاطبك كما خاطبتهم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات ما كان حلالا صافيا، ما الحلال؟ الحلال الذي لا يعصى الله فيه، الصافي، الصافي الذي لا ينسى الله فيه. ينسى، كلوا من طيباتي، كلوا من الطيبات، هي أرزاق حلال ما تغفلون عن لبها، تذكرون الله ما فيها ما. تمام، هذا الطيبات. وأمر كذلك في الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسول كلوا من طيبات، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما. فالأمر واحد، أن نحذر من المحرمات والشبهات، ونأخذ الطيبات كل ما طاب ولذ لنا من الحلال الذي لا ننسى ذكر الله فيه ولا نغفل به عن الله تبارك. هذا هو الطيب، فالطيب ما كان حلالا صافيا. فحلال ألا تعصي الله فيه، وصفاؤه ألا تنسى الله تعالى فيه، لا إله إلا الله. وبذا جاءتنا السنة بسم الله وختم الحمد لله، ولا تنسى الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك، قال سيدنا إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى. ثم إنه قدم الأمر بأكل الطيبات على العمل الصالح، إشارة إلى أن العبادات والأعمال الصالحة إنما تصلح وتحسن وتصح إذا كان الأكل من الحلال، وأما مع أكل الشبهات والحرام فطاعة ممن حراما يأكله كمثل موج في البناء، مثل بناء فوق موج يجعل. واحد بغى يبني قصر ويجيب الإسمنت والقواعد يحطها في البحر، بتبلعك انت ولي معك، ولا بيقوم بناء فوق البحر، بتبني ايش فوق البحر؟ شوف لك مكان صلب قوي. والذي يطيع يصلي عباداته إلها في حرام، مثل هذا العبادات حقه ما تؤدي إلى نتيجة. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لأن العمل الصالح يحتاج إلى قوة تقوم به، وما تستمد القوة إلا من الطعام، جعل الله الطعام ويقويك. ولهذا يقول من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم. كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل. ولهذا يقول سيدنا ابن عمر لو قمتم حتى تكونوا كالأوتار، حتى تكونوا كالحناية، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وجاء في الخبر إذن صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي حاتم أنه أرسلت إليه بعض الأنصار، وكان يوم صائم وفي حر، أرسلت إليه بلبن، فلما جاءه الرسول قال قل لها من أين الشات الذي حلبت من هذا اللبن؟ فرجع يقول لكم قل الرسول صلى الله عليه وسلم من أين الشات التي حلب؟ قل له أني اشتريتها بمالي. فرجعت إليه اليوم الثاني لقيته، قال يا رسول الله رثيت لك وأرثد لك من شدة ما أنت فيه من العطش وطول اليوم في الصوم في الصيف، أرسلت لك لبن وأرسلت تسألني عنه. قال إن معشر المرسلين أمرنا بذلك، لا نأكل إلا من حلال، نأكل إلا إن المرسلين أمرنا بذلك، أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإذا هذا خطاب للرسل، إيش حال الأمم أتباع الرسل؟ واجبين انتبهوا لأنفسهم، هذا قادتهم وأئمتهم، هذا الله يخاطبهم بهذا الخطاب، أنت انتبه من نفسك، كل من الطيبات واعمل صالحة، الله ييسر لنا الأكل من الطيبات والعمل الصالح، أطعمنا من جوع وأمنا من خوف، وفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: تحية لهم بالفعل ويستحقونها فرقة المسرة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، طوال 4 أيام متتالية على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة، تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
3: الحمد لله ما شاء الله، العزومة الناس ورحابها، عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
4: شوف كيف نعجبك.
3: نعم ما شاء الله أخوي اللي معك خبران على الدار.
2: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى. ثم يبدأ الرزيح وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين بتاريخ 28 من ربيع الأول 1444 للهجرة، قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
5: محمد المصطفى الشافع المشفع،
2: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
6: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
2: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير. كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأربعاء في المساجد التالية: مسجد الرحمن بشعاب الهادي بن نويدرة بتريم، ومسجد الإحسان بحصن عوض بتريم، وكذلك مولد بمسجد الرحمة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم بالمولد السنوي بزاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران ظهر يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بمناسبة مرور 1501 عام لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظم مركز الإشعاع بالحوطة أسبوع فعاليات نصرة الحبيب للعام 19 لعام 1448 للهجرة. يفتتح الأسبوع بمحاضرتين هذا اليوم الأربعاء: المحاضرة الأولى عصرا للنساء بعنوان القدوات الحسنة بمدرسة أم الحجون بالحوطة، المحاضرة الثانية بعد صلاة المغرب للرجال بعنوان مواقف من تواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمسجد الروضة بالغرفة، سيلقيها السيد الداعية مشهور بن عبد الله عيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

0: شريك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: اللهم. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 7 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق،

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

مستوى صفوف الأجداء فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استوى. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

します。Vamos.

0: لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل
1: اللهم
0: وسلم
1: صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

0: لولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك فضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون والأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح الشياطين والجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك منا بها حمل الكرم اجمع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا فاطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

وإليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كاف ها يا عين صاد كفاتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم. ساتلعش مسبول علينا عين

قلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك.

اسمع دعائي بغصاص صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمتك فيهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمتك فيهم شر المعتدين.

صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك فيهم شر المفسدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك فيهم شر المفسدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، أغث أمتك فيهم شر المهتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، أغث أمتك فيهم شر المهتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، أغث أمتك فيهم شر المهتدين المفسدين، فاغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، أغث أمتك فيهم شر المعتدين المفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

ووحيا ونصرا واللواء وكوثرا، وأعطاه صحبا مخلصين محبة حواليه في يوم الكريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. بسم الله، بأول الذكر نبدأ، بالمولى وبالرسول المشفع صلى الله عليه وسلم. مشايخنا الكرام، أساتذتنا، آباؤنا، الحضور جميعا، المشاهدون والمشاهدات عبر شاشة قناة الغناء المحلية وقناة نور الإيمان المحلية بتريم، ترحب بكم دائرة الحلقات العلمية نيابة عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفلنا التكريمي لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 45 و400 و1000 للهجرة. نلتقي لنحتفل بثمرة مباركة من ثمار الحلقات. نلتقي لنكرم نخبة من أبنائنا ممن حملوا لواء العلم وتشرفوا به في المساجد والدور بين جنبات هذا البلد المبارك. ها نحن اليوم لا نكرم أفرادا فحسب، بل نحتفي بمسيرة مضيئة في رحلة من نور بجهود مشايخ ومعلمين وآباء وأمهات بذلوا أوقاتهم ليغرسوا الخير في القلوب، فجاء الحصاد بهيجا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حفل الوفاء لطلاب العلم. مرحبا بكل قلب أحب العلم وأكرم أهله وكان شريكا في هذا الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك اليوم لتتحفنا به؟
1: قصة حدثت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء رجل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، وبعدما استمع الخليفة إلى هذا الأب أحضر أمير المؤمنين ذلك الولد وأنبه على عقوقه. فقال ذلك الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ فأجابه عمر: بلى. فقال الولد: وما هي؟ فقال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. هنا قال الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسيين قبل أبي، وقد سماني جعلا، وفوق هذا وذاك فإنه لم يعلمني من القرآن حرفا واحدا. فما كان من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إلا أن التفت إلى الرجل وقال: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. يقول الله تعالى

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما أعظم رتبة أهل العلم وما أجل شأنهم.
1: نعم، وما أسوأ الرضا بالجهل، فهو من أقوى أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة.
0: وماذا عندك اليوم لتفيدنا به؟
1: قصة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر يوما إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أهل بدر ويقدمهم، لكن لم يجد هؤلاء الصحابة مكانا لهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فظلوا واقفين.
0: لماذا لم يقم أحد من المجلس ويجلسهم مكانه؟ فهم أهل بدر.
1: لأنه ما كان أحد يريد أن يؤثر شخصا آخر بالقرب من رسول الله مهما يكن، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفين شق ذلك عليه، فقال رسول الله لبعض أصحابه: قم يا فلان، قم يا فلان، وأجلسهم مكانه، فشق ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، والله إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمقدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.
1: أحبابنا الحضور جميعا، نبحر بكم على سفينة رحلة النور، نستلهم حكايات البذل والعطاء والخير والوفاء، فهناك يوزع ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تسقى قلوب الناشئين كؤوس محبته فتهفو إلى اتباعه.
2: لقد سمعت من أستاذي اليوم في الحلقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إن وصفه جميل.
3: نعم، كلام الأستاذ جعلني أزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وأنا كذلك، وأريد أن أراه، ولكن كيف لي أن أراه؟
4: بالتعلق به واتباعه وكثرة الذكر له.
2: ماذا؟ أنت هنا يا أستاذ؟
4: نعم، وقد سمعت حديثكما من البداية، بارك الله فيكما وفيما تفعلانه، وهذا من علامات الإيمان، فأبشر فقد اشتاق رسول الله إلينا معاشر المؤمنين قبل أن نشتاق نحن إليه.
3: كيف ذلك يا أستاذ؟
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: وددت أني لقيت إخواني. انظر إلى قوله إخواني، إخواني، ما أجمل هذه الكلمة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فماذا بعد؟
4: فقال الصحابة: أوليس نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. قال أحد الصحابة: تقدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا بك وجاهدنا معك؟ قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
3: ما أعظمه من رسول، وما أكرمه من نبي
2: صلى الله عليه وسلم.
5: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما أجمل أن نعلق قلوب الناشئة من أولادنا وبناتنا بهذا الجناب العظيم، فحبه يحمي القلوب من التأثر بالفتن ويهديها لأقوم سنن.
5: قيل لأحد الصالحين: قل لنا شيئا يرقبنا في الجنة ويزيدنا شوقا إليها، فقال: فيها رسول الله.
0: ما أعظم هذا الوصف،
5: وما أعظم ذلك القلب الذي خرج منه هذا الوصف، كيف جعل اللقاء بالمصطفى قاية المنى ومنتهى الهنا، كيف قاب عن الحور والقصور في شهود جمال

0: وتظل في كل القلوب محمدا. الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوافقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء.
1: لتدوسه بنعالها النزلاء.

0: أبي، أريد أن أعمل لدكانا صغيرا أبيع فيه بعض الحلويات للأطفال.
1: يمكن يا بني، لكن ليس عندنا مكان يمكن أن تبيع فيه.
0: أفترش شيئا على الأرض وأبيع عليه.
1: إذا كان هكذا فلا بأس، ولكن عليك بالأمانة والصدق يا ولدي، حتى مع الأطفال الصغار.
0: سمعا وطاعة يا أبي، سمعا وطاعة.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: أنت تبيع على الأرض؟
0: نعم، هذا دكان صغير للأطفال مثلي.
2: وهل يمكن أن أشتري منك؟
0: نعم يمكنك هذا.
2: بكم هذا؟
0: 500 ريال.
2: هل يمكن أن تعطيني إياها 300 ريال؟
0: لا لا، أنا أشتريه بأكثر من هذا.
2: لماذا لا تساعدني؟
0: أنا أحب المساعدة، لكن لا أبيع بخسارة.
2: جميل جميل جدا، أنت بائع ماهر. أعطيني 3 من هذا و3 من هذا أيضا.
0: تفضل.
2: شكرا، هذه نقودك.
0: وهذا الباقي.
2: شكرا، مع السلامة.
0: يا سائح يا سائح، هذه النقود سقطت منك.
2: شكرا شكرا. لماذا تعطيني هذا؟
0: لأنها لك.
2: لماذا لم تأخذها؟ هذا سيجعل دكانك أكبر بكثير.
0: أبي يأمرني أن أكون أمينا مع الأطفال الصغار، فكيف بالكبار؟
2: جميل جميل جدا. طيب، خذ هذه النقود مني لك.
0: لا لا لا، لا أريد شيئا، لا أريد شيئا. مع السلامة مع السلامة.
2: مع السلامة. عجيب، كيف يعطيني النقود؟ هذا ولد صغير وفقير، كنت أطلب منه ينقص السعر، والآن يعطيني هذه الآلاف؟ لقد كان أمينا معي وهو يعرف وأنا ساعه. ما هذه التربية؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الدين الذي يعلمهم هذا؟ أريد أن أعرف أكثر عن هذا الدين وهذا البلد وهؤلاء الناس.
3: تلك القصة التي سمعتموها حدثت في عهد قريب في أحد أزقة هذا البلد المبارك.
4: نعم، إنها التربية التي امتازت بها مدينتكم، إنه الإرث الذي يجب أن نورثه لأولادنا. إنها بلدكم التي قالوا عنها شوارع تريم، شيخ من لا شيخ له.
3: نعم، إنها تريم يا سادة، عروسة بين أقرانها وفريدة في كل أحيانها. انتزعت لها مكانا بين الأكابر، وذاع صيتها على المنابر. اشتهرت بالعلم قبل قرون من الزمان، وعاش أهلها في كل أحيانهم على القرآن. بلغت شهرتها الآفاق، وتعبت في الوصول إلى منتهاها الأعناق.
4: لكن لا يكفي أن نفخر بذلك ونروي القصص عنها ونحن بعيدون عن تلك المبادئ التي عاش عليها آباؤنا. اسألوا عن أجدادكم، ستجدون هذه المبادئ عند البناء والمزارع، عند العامي، فضلا عن العالم.
3: فما أعظم مهمتنا في نقل هذا الإرث إلى أولادنا وبناتنا، لنغرس فيهم هذا الإرث،
4: لنحافظ على قيمنا ومبادئنا حتى تبقى للمدينة مكانتها ويفرح الأجداد بفعل الأحفاد.
3: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

0: أين أنا؟ أين أنا؟ توقف، دعني، لا، إلى أين تأخذونني؟ إلى أين؟ إلى أين؟ ابني؟ ماذا تفعلون؟
1: يا رب أنصفني من هذا الظالم.
0: ماذا؟ ابني، ماذا تقول؟ أنا ظالم؟ الآن تقول عني ظالم؟ وأنا تعبت من أجلك؟
1: نعم، ولكنك لم تعلمني ديني، ولم تأخذني إلى من يعلمني ديني. رأيتني أعمل الخطأ فلم تنبهني، ورأيتني أترك الواجب فلم تأمرني. نشأت جاهلا بسببك.
0: إلى أين تأخذونني؟ توقف، إلى أين؟ توقف، اتركوني، اتركوني. أين تذهبون بي؟ أين تذهبون بي؟ لا، لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الكابوس؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان. أين؟ أين ابني؟ أين ابني؟
2: أبي، أنا هنا أقف اليوم أمامك. أنا صفحة بيضاء تكتب فيها ما شئت. أنا عجينة تتشكل، يشكلني اهتمامك، يشكلني إهمالك، تشكلني الكلمات التي أسمعها منك والسلوك الذي تفعله، يشكلني التلفاز الذي أشاهده والجوال الذي أحمله. ربما فعلت الخطأ وتركت الواجب، ليس لخبث في نفسي، ولكن لأني لا أعلم. لا أعلم يا أبي ما يضرني وما ينفعني، فعلمني، علمني، فأنت المسؤول عني. أبي أرجوك.

0: تكن سببا في خسارتي يوم القيامة، فأنا بصدق لا أريد أن أكون خصمك هناك، فعلمني.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
2: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا أستاذ؟
1: الحمد لله.
0: ممكن نكلمك شوي؟
1: تفضل تفضل.
0: سمع يا أستاذ، نحن عندنا حلقة بدون معلم، ونحن نبحث عن معلم آخر لكن ما حصلنا حد. إيش رأيك نجمع الحلقة هذه بحلقتك لين يسر الله لنا معلم آخر؟
1: أوه يا أستاذ، صراحة أنا كنت أريد أعتذر لك عن الحلقة كلها من أصلها.
0: ليش يا أستاذ؟ خير إن شاء الله، نقدر نساعدك بشيء؟
1: صراحة يا أستاذ جرت لي فرصة عمل في الخارج، وأنت تعرف الوضع اللي نعيشه، وأنا بين أمرين، يا أما نبقى في الحلقة بهذا الحال أو إننا نسافر ونحسن الوضع قليل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طرحتنا أشوفك في موقف صعب، صعب جدا. الحقيقة يا أستاذ أنت من أفضل المعلمين عندنا، والدور اللي تقوم به دور كبير. ما أدري إيش أقول لك، وقلت لك روح، تعرف شدة حاجتنا لك، وقلت لك لا، اعرف شدة حاجتك.

0: السلام عليكم يا أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي بأنس،
0: وينك يا أستاذ؟ 3 أيام ما حد يعلم. أمي كل يوم تسأل إيش تعلم، وأنا أقولها ما عم درس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فعلت أنا بس؟ إيش فعلت؟ كيف ما فكرت في هذا؟ 3 أيام، فكيف لو كانت 3 سنين؟ يا رب ساعدني، أنا محتاج لهذا العمل، وأنا غير قادر أيضا أني أترك هؤلاء الأولاد بدون معلم. ولكن هل واجب علي تعليمهم؟ مش تعليمهم مسؤولية الأب والأم؟ لكن بالمقابل، هل كل الآباء والأمهات يقومون بمسؤوليتهم؟ طيب، وهل أنا مسؤول عن أولاد الآخرين؟ لا طبعا، أنا مش مسؤول عن أولاد الآخرين، بس إذا أنا اعتذرت وهذا اعتذر، من يهتم بهذا الجيل؟ من يعلمهم؟ من يقرص عظمة الدين في قلوبهم؟ بس أنا أدرسهم مدة ساعة واحدة فقط، إيش ممكن تسوي هذه الساعة؟ لا، تسوي الكثير، وإنت بنفسك ترى الثمرة في الأولاد، حتى الذين كبروا وخرجوا من الحلقات ثمرة التعليم موجودة فيهم.
0: يا أستاذ فين روح؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا سرحت بعيد يا ولدي، سرحت بعيد، لكن إن شاء الله برجع لكم بكرة، إن شاء الله بكون عندكم.
0: جزاك الله خير يا أستاذ، مع السلامة.
1: مع السلامة. يا رب، أنا قررت استمر في التعليم وأترك السفر، وأنت الرزاق والرزق بيدك. مرحبا أبوي.
2: عبد الله تعال للمستشفى بسرعة، تعال بسرعة.
1: أبوي إيش حصل؟
2: أختك يا ولدي حصل له حادث، والطبيب قال لازم لها من العملية.
1: طيب إيش ننتظر؟
2: العملية يا ولدي بغى 3 مليون، من وين نيب هذي؟ من وين؟
1: نقترضها أبوي، نقترضها.
2: ما معنى اللي حل ذا يا ولدي؟ ومدامك مسافر إن شاء الله تسدد.
1: بسافر

0: لا الحمد لله يا ولدي، الحمد لله تمت العملية، واختك الحمد لله بخير وجزاه الله خير. ابو محمد اعطاني احلى الفلوس، لكن لازم غدا ينقضي خلال سنتين. متى بتسافر يا ولدي الحين؟
1: حقيقة ابوي قلبي مرتاح للسفر، وخصوصا انه انا بترك الاولاد في الحلقة بدون معلم، وعندنا نقص كبير في المعلمين، لكن من اجل خاطرك انا قررت السفر.
0: بارك الله فيك يا ولد، بارك الله فيك، اعرف اهتمامك وربي يعطيك على قدر نيتك، ودعواتي لك ليل ونهار، وان شاء الله ربي يعوضك.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك أستاذ؟
1: الحمد لله.
2: نعم يا أستاذ، أحب أبشرك بقبولك في الشركة، وأقول لك أن الشركة قررت تفتح لها فرع في بلادك بنفس الراتب المتفق عليه في الخارج، فما تحتاج تسافر، وبيكون دوامك الصباح، ومن الآن راتبك يمشي.
1: صدق؟
2: أكيد يا أستاذ، تحسب أن أمزح معك يعني؟
1: أبوي أبوي، ربي استجاب دعوتك، ربي استجاب دعوتك، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. رب إيش الكرم ذا، إيش الكرم ذا يا رب، لك الحمد يا رب، لك الحمد.
3: جنود مجهولون يعملون بصمت، يعانون ما نعاني من ظروف الحياة، وفوق ذلك يتحملون ما لا نتحمله في سبيل تعليم أولادنا. منهم من أمضى جل عمره في الحلقات مرابطا محتسبا.

0: مهما فعلنا معكم لا نستطيع الوفاء بحقكم، ولا يسعنا إلا الدعاء لكم.
1: الأب قدوة، وكل أب يعرف أن كثيرا من سلوك ابنه يؤخذ قالبا من سلوكه، خصوصا في سنوات ابنه الأولى قبل أن يختلط بالأقران ويتأثر بهم، ولكن قالبا تبقى المبادئ التي قرسها الأب في ابنه الصغير ثابتة إذا سقيت بماء التذكير والرحمة.
2: طيب يا ولدي، الآن بنجيب تعال نوم، قل بعدي: بسميك ربي،
3: بسميك ربي،
2: وضعت جنبي،
3: وضعت جنبي،
2: وباسمك،
3: باسمك،
2: أرفعه،
3: أرفعه،
2: فاغفر لي ذنبي،
3: فاغفر لي ذنبي،
2: اللهم،
3: اللهم،
2: إن أمسكت نفسي،
3: إن أمسكت نفسي،
2: فارحمها،
3: فارحمها،
2: وإن أرسلتها،
3: وفين أرسلتها،
2: وإن أرسلتها،
3: وإن أرسلتها،
2: فاحفظها،
3: فاحفظها،
2: بما،
3: بما،
2: تحفظ به،
3: تحفظ به،
2: عبادك الصالحين،
3: عبادك الصالحين،
2: بسم الله،
3: بسم الله،
2: الرحمن،
3: الرحمن،
2: الرحيم،
3: الرحيم،
2: قل هو الله أحد،
3: قل هو الله أحد،
2: الله الصمد،
3: الله الصمد،
2: لم يلد،
3: لم يلد،
2: ولم يولد،
3: ولم يولد،
2: ولم يكن له،
3: ولم يكن له
2: كفوا أحد،
3: كفوا أحد.
2: عبد العزيز، عبد العزيز، ما شاء الله عليك، إذ نمت، نوم العافية إن شاء الله يا ولدي، نوم العافية.
4: دحين ما بتنام، له نم، يلا نم، ولا بطرحك في الشارع جماعة، بتحوش بنت دحين، يلا نم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي أبو حمد.
4: حياك الله يا أبو إبراهيم، كيف حالك؟ أمورك تمام؟
2: الحمد لله، الحال يسرك الحال يا أبو حمد. بس أنت وياك ما يعجب بدن، كأنك تعبان.
4: نعم يا أبو إبراهيم، النوم ما معي، نوم طول الليل، ولدي الصغير طول الليل يزعق، ماشي نوم طول بدن يا أخي، ويبكي وأنا ما نعرف إيش سوي له يا أخي.
2: يا أبو حمد، لك على الزاقر شي أبوه مريض ولا شي؟
4: ماشي ظاهر يا أخي، في النهار ما شاء الله عليه، لكن لا ضوال الليل يصير واحد ثاني، ما هو هو بدن.
2: طيب كيفك انت مع تحصينه؟ عساك تحصنه؟ كيفك مع اوراده؟ تخليه يتحصن ولا من طلع؟
4: بات الصدق ماشي تحصين،
2: هذه المشكلة. شوفها يا ابو احمد، الشياطين بالهير والمراويس فوقه شرح،
4: وذا كلام تجيبه يا ابو ابراهيم، يعني انا نشوف الشياطين شارح فوق راسه يا اخي، ماشي نوم.
2: يا ابو حماد، لازم تحصين الاولاد قبل النوم، ولما يخرجون للشارع قران اوراد عندنا وادعية، لازم تحصنهم بها. شوف دي مسؤوليتنا يا ابو حمد.
4: على ذكر الادعية يا ابو ابراهيم، امس ما شاء الله شفت ولدك الصغير يلعب مع الاولاد، مسوي نفسه مدرس للأطفال، بس يا أخي عجبنا ما شاء الله عليه، إيش دي الأدعية اللي يجيبها واللي يحفظها؟ إيش ذاك الأدب وإيش ذيك الأخلاق؟ ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله، الحمد لله، الأولاد نعمة وأدبهم نعمة واستقامتهم نعمة يا أبو أحمد، الحمد لله على كل ذلك. وأي ولد إذا حصل له اهتمام من أبوه ومن أمه لازم بيتأثر وبتتحسن تربيته، لكن يا أبو حمد وضع أولادك الكبار ما يعجب أبدا، أخلاقهم، أخلاقهم إذا ما انتبهت لها أنا أشوف أنه خايف عليهم، خايف.
4: هو ذا اللي يخوفنا أنا يا أخي، هو ذا اللي يخوفنا. بس إيش نعمل يا أخي؟ أنت تعرف طبيعة العمل حقي ما معي وقت طول، ما عندي وقت يا أخي وما عندي وقت يا أبو إبراهيم، مع أن طرحتهم في أفضل حلقات، بس ما ربي طرح الهداية فيهم يا أخي.
2: الحلقات وحدها ما تكفي يا أبو حمد، المدرسين جزاهم الله خير يقومون بدور كبير وجهدهم كبير، لكن المسؤولية الأولية شوفها عليك أنت كأب، كيف تربي ولدك، كيف تلاحظ أخلاقه، مع من يمشي، متى يرجع البيت، شوف ذي عليك.
4: أوه يا أبو إبراهيم كلامك صح، كلامك في الصميم يا أبو إبراهيم.
2: وبعدين فينك أنت يا أبو حمد، أنت بعيد من أهل العلم، لا لك دروس كما الخالق، لا تحضر دورات اللي يلقونها في المساجد. يا أخي فرغ نفسك يا أخي، حتى وقت قصير، كيف بتعلم أولادك وأنت ما تعلمت؟ ثانيا يا أخي شيل لك داري للحلقات، سأل عن أولادك يا أخي، جبر قلوب المدرسين مساكين ذيلا، كلهم يسوون كل شيء، ما عاد خلوا شيء مساكين، يتابعون شيء تحضير وشيء غياب وشيء تأخير، من بتحصلوا يعلم أولادك كذا؟
4: والله صدقت يا أبو إبراهيم صدقت، كلامك على العين وعلى الرأس، ما لك إلا اللي يسرك بإذن الله.
5: آبائي إنهم معلمون
6: لا ينتظرون شيئا منكم سوى مساعدتهم في المهمة التي يقومون بها،
5: بالسؤال عنا،
6: بالاهتمام بنا،
5: بزيارتنا إلى حلقاتنا،
6: إنهم يصبرون على تعليمنا
5: ربما أكثر منكم،
6: يتركون أعمالهم،
5: يؤخرون مهامهم،
6: يقومون بمهمة عظيمة
5: قد لا يدرك الكثير منكم عظمتها،
6: فلنكن سندا لهم
5: ومساعدا لهم،
6: فهم ينوبون عنكم في مهام
5: هي من مسؤوليتكم أنتم،
6: فكونوا لهم،
7: كونوا لهم،
1: نعم كونوا لهم، كونوا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

0: أخي عمر، قبل أكثر من 30 سنة بدأت رحلة النور، رحلة الحلقات التابعة لدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية، فمتى بالضبط بدأت؟
1: عام 1400 من الهجرة النبوية.
0: وكم عدد الطلاب والطالبات؟
1: كم تتوقع؟
0: 3000.
1: أكثر من ذلك بكثير، أكثر من 6000 من الأولاد والبنات والشباب.
0: ما شاء الله. وكم عدد المعلمين والمعلمات؟
1: كم تتوقع؟
0: 400.
1: أكثر من 700 معلم ومعلمة، وعدد الحلقات أكثر من 400 حلقة. هؤلاء من غير الدارسين في الأربطة وبعض المعاهد والمساجد الأخرى.
0: ما شاء الله. ولكن ما أهداف هذه الحلقات؟
1: غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين، إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفقيههم في الدين، وصبغهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة، وتعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله.
0: ما أعظم هذه المقاصد. ولكن هناك سؤال في ذهني، هل كان مؤسسوها يعتقدون أنها ستتوسع إلى هذا العدد؟
1: أم أن طموحاتهم أن يكون العدد أكثر من هذا بكثير؟
0: ما هي نظرتهم لمستقبل الحلقات؟
1: كيف تواكب الحلقات التطورات المتلاحقة في الحياة؟
0: هذه الأسئلة سنتوجه بها إلى قمر الزمان وأنس المكان وبر الأمان، إلى شيخنا ومربينا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

جزى الله شيخنا ومربينا الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على كل هذا العطاء، ونسأل الله أن يمتعنا به في خير وعافية، وأن يمد في عمره. آمين اللهم آمين.

0: أبي، اليوم سيكرمون أخي في حفل كبير للطلاب.
1: جميل، جميل جدا، من اجتهد يستحق التكريم.
0: لماذا يكرمون أخي فقط؟ أنا أريد جائزة مثله.
1: أنت تلاحظ اهتمام أخيك، يراجع دروسه كل ليلة، لا ينشغل بجوال مثلك إلا في أوقات نادرة، يذهب إلى المسجد مبكرا، والآن يجني ثمرة جهده.
0: أبي، أنا أريد جائزة مثل أخي، أريد جائزة.
1: إذا وعدتني أنك ستهتم مثل أخيك سأعطيك جائزة من عندي، وإن شاء الله في السنة القادمة يتم تكريمك.
0: سأهتم إن شاء الله يا أبي.
1: إن شاء الله.
2: هنيئا لكم ما حفظتم، وهنيئا لتريم بكم، فأنتم لبنات المجد ومشاعل النور.
3: لقد اجتمع فيكم صفاء النية وطلب العلم، فبوركتم وبورك سعيكم، ورفعكم الله به في الدنيا والآخرة.
2: أيها الطلاب المجتهدون جميعا في هذا اليوم المبارك، ونحن نكرم بعض زملائكم ممن أكرمهم الله بالتميز والتفوق، نؤكد أن كل من جلس في حلقة العلم فهو مكرم عند الله، وإن لم يذكر اسمه اليوم على المنصة.
3: فالتكريم الحقيقي ليس بشهادة تعلق ولا بدرع يرفع، وإنما هو نظر الله إليك وأنت في مجلس ذكر تتلقى علما وتجاهد نفسك على الثبات.
2: اجعلوا من هذا اليوم دافعا لكم لا توقفا، وموعدا للهمة لا محطة لليأس.
3: والآن إلى لحظة التتويج.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.

نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون.

على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا

عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا رب العالمين.

واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما

بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنت معرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

لا إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين.

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: العظيمة لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

استووا للسلام. سأقول لك دائما اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Semi Allahu limen hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام. أدخلنا برحمتك على أرضك السلام تبارك تعاليت هذا الجلال الإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله
2: الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته، واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت علي

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.

خبيران بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك.

0: أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

أتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله

يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعي من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم عيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، فرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى، يولي ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعوى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

Oh.

0: في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

ثول الصلاة راسه واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تفيض الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

0: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد، كثير طيب السماوات والأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك بارك فيه من أسماء. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المفرد والحمد لله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
0: واجعلني محبوبا
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا

سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، إلى أن قال: باب السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل والمقارضة، وخلط البر بالشعير للأكل لا للبيع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكان رضي الله عنه وقال رضي الله عنه: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيهم من أنباط الشام فيسلفونهم في الحنظة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ فقال: ما كانوا يسألون عن ذلك. وفي رواية عن ابن عباس وغيره: كنا نسلف عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنظة والشعير والزبيب والتمر، وما تراه عندهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف سلفا في شيء فلا يشرد على صاحبه غير قضائه. وفي رواية: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ورأس ماله. وأسلف رجل آخر في النخل فلم يخرج تلك السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بما تستحل ماله أردد عليه ماله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. وسئل عمر رضي الله عنه عن رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: وأين كراء الحمل؟ وكان رضي الله عنه يكره السلام في الحيوان إلى أجل مسمى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره هذه الكلمة: أسلمت في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضه من علف فهو ربا، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. وكان طاووس رضي الله عنه يقول: سألت ابن عمر رضي الله عنهما بعيرا ببعيرين نظرة فأبى وكرهه، فسألت ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل
3: وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل وظل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خاتم رسله خير بريته سيدنا محمد عبده وصفته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومحبته ومعرفته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتحدث الشيخ علي رحمة الله تعالى عن باب السلم وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، والسلام ثابت بالكتاب لأنه من نوع الدين. وقال تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم وكاتبون بالعدل، فيدخل السلام في الدين وبالسنة كذلك وبالإجماع، فأجمع الفقهاء على جواز السلام بشروطه وأركانه فهو إذن فالسلم يقال بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وبهذا يقول له الحنفية والحنابلة شرطوا في صحة قبض رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المسلم فيه. أما السلم الحال عندهم فهذا بجر بيع ما يقول قال سلام وليس في سلام، خلاف الشافعية قال يجوز أن يكون السلام في الحق سلم ذا ويكون، وإنما الفرق بينهما في اللفظ، إن قال بعته وإن قال أسلمته لك في كذا في كذا، إن كان بلفظ البيع فهو بيع ولفظ السلام فهو سلام. ولذلك يعرفونه كما يقول ابن عبدين شراءه آجل بعاجل، يقولون بيعه مؤجل بمعجل. هذا هو السلام، وذلك أنه قد يكون عند الإنسان شيء من المواد ويحتاج إلى نقد لإصلاحها وتهيئتها، أو عنده أرض ويستطيع ما يستطيع زرعها ويحتاج إلى مال إلى زرعها، فيأخذ دينا يسلم بالسلام، بأن يأخذ نقدا حاضرا بشيء من الطعام موصوف الذمة يأتي به بعد أن يزرع ويستثمر. فلذلك جاء إباحة السلام في الشرع المصون، وفي السلام مندوحة عن الربا. والدين عبارة عما يثبت الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا سواء كان نقدا أو غيرهم، فما ثبت الذمة فهو دين، فالدين أعم من السلام. أما بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة فالفرق بينها وبين السلم أن السلم يشترط فيه عند هبل الأئمة تأجيل تسليم المبيع، أما بيع الموصوف في الذمة يكون حالا. قال الشافعية لا فرق في بيع العين الغائبة الموصوف في الذمة بين يكون إنما يكون الفرق بين أن يكون التعاقد بلفظ السلام أو بلفظ البيع. فإن كان بلفظ السلام اشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق، أما إن كان بلفظ البيع فلا يشترط تسليم الثمن اعتبارا باللفظ. فإذن لابد من تعيين أحد العوضين حتى لا يكون بيع دين بدين، لابد تكون أحد العوضين معين. وثبتت مشروعية السلام واتفق الفقهاء عليها. وعندنا الحديث آتي يقول ابن عباس كان يقول ثلاث فيهن البركة، وهنا نسبه إلى ابن ماجة والديلمي في مسند الفردوس، ويتكلمون عن سنده، عن ضعف سنده. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، وهذا هو السلام، والمقاربة، وفي لفظ المعاربة. المقاربة يقرض الناس بعض البعض، وداخل فيه البيع إلى أجل. المعارضة قال أن يبيع عرض عرض بعرض بعرض، يبيع عرض بعرض، معارضة. وخلط البر بالشعير للأكل لا للبيع، وللبيت يعني يخلط البر بشيء من الشعير فيكون ذلك سبحان الله هو أصح من جاء، ولكنه النفس تنفر منه وتحب بر خالص، فيكون فيها تهذيب للنفس وتهذيب، وفي المقارضة والبيع إلى أجل نفع للآخرين، وفي هذا تهذيب للنفس، فمن ذا كانت فيه البركة. خلط البر بالشعير. وكان ابن عباس يقول قديما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا هو الحديث الذي في الصحيحين، قديما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الدليل من السنة على مشروعية السلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتيم أنباط من أنباط الشام من الأعراب، فيصرفونهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. فقال إذا كان لهم زرع أو لم يكن على أنباط، قال ما كانوا يسألون عن ذلك، القصد أنهم يعطونهم المال على أن يأتون لهم بحنطة أو بشعير وبزبيب موصوف في الذمة في أجل مسمى وهكذا. ويقول ابن عباس أيضا: كنا نسلف على

0: الحديث الآخر، هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه. الحديث الآخر: من أسلف سلم في دين فلا يشرط على صاحبه غير قضاء ذلك الدين، حتى لا يكون دين جر منفعة فيعود إلى الربا. وعلمنا أنه إذا كان سلما فلا بد من قبض الثمن في المجلس، فللسلم إيجاب وقبول، يقال لها صيغة، ومتعاقدان مسلم ومسلم إليه، ومحل وهو رأس المال والمسلم فيه. واعتبر الحنفية أن ركن السلم هو الصيغة فقط، المؤلف من الإيجاب والقبول. إذن يصح الإجاب والقبول بلفظ السلام أو السلف، مشتق منهما: أسلمتك، أسلفتك، أعطيتك كذا سلما، أعطيتك كذا سلفا، وما إلى ذلك. وهل ينعقد السلام بلفظ البيع؟ بعتك كذا وكذا، أمر موصوف الذمة بكذا وكذا. يقول أبو حنيفة والحنفية كلهم يقولوا والمالكية كذلك والحنابلة يصح السلام بلفظ البيع، وهذا مقابل لصح عند الشافعية. أما لصح عند الشافعية ما يصح السلام إلا بلفظ السلام أو السلف، ولهذا ذكروه في التعريف عندما قالوا: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلام أو السلف لا بلفظ البيع، فهو عندهم لا ينعقد بلفظ البيع السلام. وقال بذلك زفر من الحنفية. أما أبو حنيفة وصاحبه والمالكية والحنابلة قالوا ينعقد السلام بلفظ البيع إذا بين فيه إرادة السلام وتحققت شروطه، كان يقول: اشتريت منك 50 رطلا زيدا صفته كذا كذا كذا إلى أجل كذا ب10 دنانير حالا، ويقبل المسلم إليه ويقول: بعتك 20 صاعا من قمح، من قمح مثلا صفته كذا وكذا إلى أجل ب50 دينارا معجلة في المجلس، وهكذا. ويقبل الطرف الآخر: إما هذا وإما هذا، بلفظ الشراء وبلفظ البيع عندهم يصح، ويعدونه سلما. قال الشافعي: ما يعد سلما إلا ما كان بلفظ السلفي أو السلمي سواء. وكذلك يقول الأئمة الثلاثة أن السلم يكون باتا لا خيار فيه، لا للمسلم ولا المسلم إليه، إلا المالكية. وقال المالكية: يجوز الشرط، يجوز شرط الخيار في لفظ السلم. وللعاقدين أو لأحدهما 3 أيام فما دون ذلك، بشرط لا يتم فقد رأس المال، فإذا فقد فسد العقد مع شرط الخيار لتردد برأس المال بين السلفية والثمنية، هذا المعتمد عند المالكية، وأيضا مبني على جواز تأخير قبض رأس المال السلم 3 أيام فما دونه. وقال الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة: ما لا خيار في السلم، وهو بات، يكون بلفظ بات ما يصح فيه شرط الخيار. قال: وأسلف رجل آخر في نخل فلم يخرج تلك السنة، فاختصم إلى صلى الله عليه وسلم وقال: بما تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. وهذا تقدم معنا في باب الأسماء المساقى وباب المساقى وباب المزارعة. وهذا قول بعض الأئمة، واختار الجمهور أنه إذا ساقاه فعمل على النخيل أو العنب ثم لم تثمر في ذلك أو صابتها جائحة فلا شيء، لأنه يستحب أن يساعده يرد له شيء مما أخذ منه، يعطي شيء مقابل ما تعب وما قام معه في في في في تعهد ذلك. وسُعِمَ الله عنه عن رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن قال أين كراء الحمل؟ هذا أن يكره حتى لا يدخل فيه ربا. وفيه اسمه بين المجتهدين خلاف في جواز ذلك. وكان رضي الله عنه يكره السلام في الحيوان إلى أجل معلوم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره هذه الكلمة أسلمت في كذا وكذا، ويقول إنما الإسلام لله رب العالمين. يعني يحب يقول أسلفت ما تقول أسلم، من استحسانه في اللفظ. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أسلف السلفان فليس أفضل منه وإن كان قبضة من علف، فهو الربا إذا زيادة على مقدار المال الذي أسلمه، فإذا أسلم مال معين خلاص لا يأخذ شيء فوقه ولا قبضة من على، فيرجع الربا خلاص تأخذ حقك، لا تظلمون ولا تظلمون. كانت يقول سألت ابن عمر الله عنه بعيرا ببعيرين نظرة فأبى وكرهه، هذا مذهب ابن عمر. سألت ابن عباس قال قد يكون البعير خيرا من البعيرين، لم فيجوز عند ابن عباس. وهكذا ذكر لنا مسائل تتعلق بلفظ السلم والسلف وما يشترط في ذلك وخلاف الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الشروط، مع إجماعهم على جواز السلم. فإذا عين مكان الإيفاء في بلد آخر أو مكان آخر، يقول الحنفي إذا لم يكن للمسلم في حمل ومؤونة يحتاج إلى نقله إلى كلفة وسيلة فجاز ذلك سواء. وهذا الذي ذكر عن سيدنا عمر لما قال في بلد آخر فكره ذلك، فالعين أجرة الحمل. والأصل أن مكان الدفع ومكان مكان العقد هو مكان دفع، لكن إذا عين مكان معين يسلمه فيه فيقول الشافعية اشترط صلى بيان مكان تسليم المسلم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، كان أسلم إليه وهم في صحراء يمشون وبعدين يجيبوا له المكان هذا ولا اللي بقى عليه يجيبوا إلى فين؟ لابد يعين المكان الذي يستلموا فيه، أو كان لحمل مؤونة، المحل يصلح للتسليم ولكن لإيصال إليه مؤونة وكلفة، فلا بد يعينون المكان الذي يكون فيه التسليم فيه كما يقول الشافعية. وقال الحنابلة لا يشترط ذكر مكان الإيفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو عقد معوضة فلا يشترط فيه ذكر مكان كبيوع الأعيان، قال إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كموضع للعراء أو هم في البحر وما إلى ذلك، فعند ذلك يشترط بيانه لتعذر الوفاة في موضع العقد. وهل يجوز السلام في الحيوان؟ في قال الحنفية لا يجوز السلام في الحيوان كيفما كان، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان كما عند الحاكم الدارقطني وغيره، أن الحيوان يختلف اختلاف متباين. قال المالكية والشافعية والحنابلة يجوز السلام في الحيوان قياسا على جواز القرض فيه. وجاء عند مسلم من صام اقترض بكرا وهو الفتي من الإبل، وجاء عند أبي داود أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل، أنه صلى الله عليه وسلم أمر ذلك، هذا سلم لا قرض فيه. ما شاء الله. رزقنا الله الاقتداء والاتباع والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال والمساع، وتولانا بما تولى به والصادقين معه ممن زكاهم ونقاهم وارتضاهم في ألطاف وعوافي، وأن الله يصلح أحوالنا والمسلمين ثم تقرب عنا حضرة حبيب الأمين ومن حضرة كل الأرواح كل من رادك سبب حبيبته وصحابته والدين ذو حكم خاصة ومازم حياهم اليوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: ما نزل إنك.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: إنسان من الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم مجموع لنا في هذا المجمع في هذا المجلس ينضمنا في سلك أهل الصلاح والفلاح والنجاح فوز وسعادة الكبرى. حبلنا منهم من أن تترى دنيا وأخرى مع عطايا كبيرة ومناح وفيرة وسير في خير سيرة ودفع للشرور وصلاح الأمور وانشراح للصدور وفرج للأمة وغياث الأمة وكشف عن لهم كل غمة وقدم بكم الحسنى وراضى عنا في خير لطف وعافية.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغاث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة ففعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرا يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

يسمع يوم الهول منك ما قالوا اشفع

صلى عليك مسلما رب الورى والآل أهل السر نعم الآل والصحب

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه المجالس العظيمة وهذه الجلسات الفخيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن تعود ثمرتها علينا وعليكم وعلى جميع أهل الكون إن شاء الله تعالى. نعيش وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم، نحن الآن في الثلث الأخير من هذا الشهر. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما حضرناه وبما حضرناه من مواعظ وما شهدناه في هذه الجلسات وفي هذه الاجتماعات. فهذه اجتماعات عظيمة فخيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يقبلنا فيها. جاء عنه عليه الصلاة والسلام: هم القوم الأسقى أشق بهم جليسهم. فلا شك أننا بلا شك قد حزنا الشيء الكثير فيها، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا المزيد وننمي هذه الثمرات في قلوبنا، واجعلنا وإياكم ومن لاذ بنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعم بهذا النفع جميع المسلمين. أيها الأحباب، ينبغي كما نسمع في كثير من المواعظ وأن تسمعوا أنه ينبغي لنا أن لا نخرج إلا من هذه المواعظ إلا بثمرة. كل واحد يحس نفسه ماذا خرج من هذا الشهر المبارك الكريم. سمعنا شيئا من هدي عليه الصلاة والسلام وشيئا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هنا مربط الفرس، ينبغي لنا أن نعمل، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العمل بما سمعنا، لأن المؤمن إذا لم يعمل يوشك هذا شيء أن يكون حجة عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على حسن عبادته وعلى طاعته جل وعلا. وهكذا الإنسان من أهم المهمات من دعوتي عليه الصلاة والسلام نشر المحبة بين المسلمين. فالمحبة أسكب مركزة عظيمة مركزة هذا الدين، بل قال بعض العلم أن يأتي بعد المقامات ثمرة لهذه الله لهذه المحبة، محبة الحق سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم محب له عليه الصلاة والسلام. جاء في السيرة عن سيدنا عروة مسعود الثقفي عندما أوفات قريش في الحديبية ليتفاوض معه عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قومه يقول: يا قوم اجعلوه لي. قال: ما قال: وفدت على كسرى وفدت على قيصر ملك الروم، فما وجدت أحد يعظم أحد كما يعظم أصحاب محمد ومحمد. معنى هذا معنى حب عظيم له وعمل. فينبغي الإنسان أن نعمل ولو حتى بشيء بسيط. لو عملنا بسنة السواك، كلها سنة عظيمة هذه، لو أنا شقع على أمتي لو نتسواك عند كل صلاة. وهكذا، ودعي الله سبحانه وتعالى الأحباب مهمة جدا. فندعي الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. جاء عن في عيسى بن سالم السعدي الساعدي رضي الله تعالى عنه عندما قال: رسول الله علمني شيء إذا عملته أحبنا الله وأحبنا الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وزهد فيما عند الناس يحبك الله يحبك الناس. فنحن نزهد في الدنيا، تكون في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لابن عمر سيد لابن عمر. وهكذا كذلك عندما ندعو الله سبحانه وتعالى في بيوتنا وبين أصحابنا، ننظر الناحية الإيجابية لله المؤمن. كل واحد عنده أشياء إيجابية وأشياء قد تكون سلبية، فانظر شيء إيجابي المؤمن وهذه نمها، ولا تنظر شيء له السلبي كذلك، ولا تطلب مثالية من كل إنسان مثل أشياء مثالية فوق. لا، لابد من مداراة، يعني ما أحد يقدر يعمل بالأشياء كلها، تطلب شيء مثالي. فدعي الله سبحانه وتعالى مهمة جدا. وكذلك إذا تدعو الله سبحانه وتعالى أو طبق يعني أي شيء تريد أن يعني تدعو إليه طبقه في نفسك. نعم، كثير من الأخوان يعني يشقوا عليهم يحصلون مثلا صلوات الجماعة في المساجد، خاصة الأبناء الصغار ما يحضرون، أو بنفسك وبأولادك وهكذا. هذه باللفتات بسيطة بس كنا نعرفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الشهر إلا وقد ربحنا أرباح كثيرة جدا فيه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المحاضر وهذه الجلسات وهذه اللقاءات فيها عوافي تامة كاملة، والإنسان يتوجه الله سبحانه وتعالى بلا شك يحوز. نعم، يتقرب إلى الله شبر كامل الحديث القدسي، تقرب إليه ذراعا، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نقرب من الله سبحانه وتعالى وسنرى الله أثمره، والأيام إن شاء الله سبحانه وتعالى قادمة مبشرة، كما يقول لأكثر من أهل العلم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وعن جميع أهل إله الله المصائب والحروب والكرب. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دشار الذين مغفورة وأعمال مقبولة. نسأله سبحانه وتعالى أن يعم بذلك أهلنا وأحبابنا وحاضرين والغائبين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في بهذا الخير الكبير وهذا المكان الطيب والحبايب وعلى رأسهم سيدي الحبيب. في الحقيقة أن في ملمح من الملامح، ملمح المجاهدات هنا، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بسبب تضحيات عظيمة قام بها الحبيب والحبايب وأهل الدين. وكل إنسان في هذه الدنيا لابد يكون عنده مجال للتضحية والمجاهدات. لن تدخلوا الجنة، الله سبحانه وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا والذين جاهدوا فيه لنهدينهم سبلنا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فالجهاد والإنفاق والتعب شيء يكون لذيذ في حق الله ورسوله. وما أكرمنا الله بهذه المجالس إلا بتضحيات عظيمة قام بها من انتقل وقام بها الأحياء ويقومون بها. والبذل لا يزال، نسأل الله سبحانه وتعالى يربطنا بأهل التضحيات وأهل المحبة. حتى إن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بعد الفتح كانوا حدث موقفين. موقف واحد كان يريد يعني يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو كان ما يحب التضحية وما يعني لا يريد الجهاد ولا يريد بذل المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يده وقال: لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ لابد من بذل. فالصحابي قال: خلاص موافق. فعرف أن علم أن لابد من التضحية بالنفس والمال. والموقف الآخر الأنصار رضي الله عنهم يقولوا: نزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فالأنصار قالت: نزلت فينا نحن معشر أنصار هذه الآية بعد ما تم الفتح والخير الكثير ودخل الناس في دين الأفواج. ظن بعض إن هم يمكثوا في أهليهم. لما يمكثوا الأنصار في أهليهم بالتأكيد هم هيصلوا ويقرأوا القرآن ويعملوا الخير، ولكن ظنوا إن خلاص الجهاد يقوم به، التضحيات يقوم بها الجدد غيرنا. فالأنصار يقولوا: نزلت فينا نحن معشر الأنصار، فأعلمنا الله أن هلاكنا في بقائنا في أموالنا وأراضينا. هم يريدوا يصحوا البيوت، وطبعا لأن كان عندهم أراضي زراعية، ويخرجوا ويتركوا سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم: يا خير الله اركبوا يخرجوا، أو يرسل البعثات أو يرسل السرايا. فالموضوع التضحيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لنا، ونفهم إن ما أكرمنا بهذه الجلسات الجميلة اللي بتزيد أرواحنا شوقا للقاء الله وللقاء سيدنا رسول الله إلا بتضحيات عظيمة كانت والآن وستكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وييسر علينا ويربطنا بسيد الحبيب والحبايب وأهل الخير ربطا لا ينحل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الحي بذاته الذي لا حي سواه إلا ما أحياه، هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. وجعل الحياة سبحانه لمن يحييهم درجات ودرجات ومراتب متفاوتات. والحياة المعنوية والحياة القلبية والروحية والسرية أفضل الحياة وأشرف الحياة، وأفضل الحياة هذه وأشرف الحياة من حياة القلب والروح والسر، على تفاوت كبير بين أولئك الأحياء. أما من سواهم مهما كان حي الجسد ومهما كان موتا روحا عطلها وعطل منافعها وحقائقها وواجب صلته بها، فهم أموات، أولى بأن يسموا أموات، وإن مشوا وإن تكلموا وإن نطقوا فأولئك أموات بالمعنى المعنوي أتم الموت، وأما بالمعنى الحسي فهم الذين يقال لهم لا يموت فيها ولا يحيا. هم من حس على شعور بأشياء مما حواليهم ومدارك، وهم مع ذلك على حجاب غليظ بينهم وبين الرب. هم أموات، هم لا يدركون الحقيقة، وهم لا يعملون بمقتضاها. فأما الذين أكرموا بالحياة وجعلنا الله إياكم منهم، ولقد نادانا سبحانه وتعالى وقد هيأ لنا السبيل لأن نحيا تلك الحياة المعنوية، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هؤلاء من أولهم إلى آخرهم يتعرضون من جهة الحس إلى معنى موت، وهو خروج أرواح من أجسادهم، فهؤلاء كلهم يصدق عليهم ذلك من حملة العرش ومن دونه من جميع الملائكة وجميع النبيين وجميع أهل الحياة الكبرى العظمى الشريفة، ينطلق عليهم معنى موت، يعني مفارقة أرواحهم لأجسادهم. قال جل جلاله لسيدهم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مع ذلك فإنما أكرموا به من سر الحياة الباطنة المعنوية عزيز القدر عزيز المنال رفيع المكانة، من حقهم أن يسموا أحياء، فاسم الحياة ووصف الحياة أقرب إليهم من سواهم. ولذا نهانا أن نسمي الشهداء أمواتا وإن كانوا بالمعنى الحسي قد ماتوا فعلا وانتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ وفارقت أرواحهم أجسادهم، ولكن لأجل احترام المعنى المعنوي للحياة أمرنا أن لا نطلق هذا الاسم والوصف على أولئك الذين قد قتلوا في سبيله وماتوا. وقال لا نقول ولا نظن، يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي قوله ولكن لا تشعرون إشارة إلى أن الذين لا زالوا على قيد الحياة الدنيا ما يستوعبون حقائق الحياة التي فيها أولئك الذين قد انتقلوا، ولهذا قال لا تشعرون. قد يشعر من علمه الله منهم بنسبة في الشعور في حياة أولئك، ولكن ما يستوعبها حتى يصل هو إليها هناك، ولكن لا تشعرون على سبيل العموم. ثم يقول جل جلاله ولا تحسبن، ما هو تكلم حتى ما تظن، ولا تحسبن الذين لا تعتقد ولا تتخيل ولا تظن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذه الحياة المعنوية في علوها وشرفها ومكانتها وأهل الخصائص فيها أحق بأن يسموا هم الأحياء على الحقيقة. ومع ذلك تجد حتى أنهم وإن انتقلوا من عالم الدنيا لا يزال بذكرهم تحيا قلوب وتتروح أرواح، وبذكر أخبارهم، بل بذكر أمتعتهم، بل بذكر مراكبهم التي يركبونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر بعض المراكب التي كان يركبها الأنبياء لما مروا في تلك الوديان التي مر بها، يقول ناقة عليها ليف وخطامها ليف، ويذكر صلى الله عليه وسلم. فحتى في ذكر مراكبهم وامتعتهم في ذكرها حياة وفيها منافع. وبذلك رأيت اعتناء الصحابة، حتى ما مر في تاريخ البشرية حد ضبط امتعته وثيابه وسلعته واستعمالاته مثل صلى الله عليه وسلم. ولما اعتنوا بذلك؟ لو لم يشاهدوا فيه حياة ولو لم يدركوا فيه معاني واسعة ما كان منهم ذلك. فضبط لنا صلى الله عليه وسلم ثيابه وفراشه ورداؤه وعمامته مكحلته صلى الله عليه وسلم، نعاله صلى الله عليه وسلم، وأكوابه وأفراسه وما ملك حتى من حمار وما سمي وما كان حاله وهكذا، وبيوته ومساكنه صلى الله عليه وسلم، وسيوفه عليه الصلاة والسلام، ورماحه والتي كان فيها، ومختلف أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحياة الكريمة الشريفة التي دعينا إليها أن نحياها من الحق تبارك وتعالى، دعينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء دعوا أمامهم ومن أرسلهم إلى الحياة، إلى هذه الحياة العظيمة العظيمة الباطنية القلبية الروحية السرية، كلهم دعوهم. وحتى جاء سيدهم وأفضلهم ودعينا على لسانه، وفيه انطوت ألسن الدعاة قبله وألسن الدعاة بعده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، إلى هذه الحياة. والحق تولى الخطاب بنفسه يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عن أتباعه: كيف كانوا أمواتا قبل اتباع ثم أحيوا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا علمنا ذلك فإن أهل هذه الحياة في مراتبهم هم قالوا: أمت فيه وعدت حيا وكل حي سوى يفاني. ثم تحدثوا عن هذه الحياة أنها لا تفنى بما كتب الله لها من بقاء، وأن خروج الروح من الجسد لا يؤثر على هذه الحياة شيئا، بل يزيدها قوة ويزيدها علوا ويزيدها اتساعا في معاني تلك الحياة، مجد تلك الحياة. وبذلك عشقوا لقاء الرب وأحبوا لقاء الرب وأحب الرب لقاءهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمت كل ذلك فإنه بعقلي وعقلك وعقول عامة الموجودين على ظهر الأرض استيعاب حقيقة شرف حياة مقرب واحد من المقربين صعب على هذه العقول أن تستوعبه مهما تصورت. فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالأنبياء؟ هم الأحياء على الحقيقة، هم الأحياء على الحقيقة. ثم كيف بسيدي؟ من حياته هذه المعنوية كل ما تحس به من أنس وطرب وحياة روحه وانشراح، هذه ذرات حياته هو التي أحياه الله بها، فوزع منها هذه الذرات في الوجود بحرمتها دينا ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة صلى الله عليه وسلم. حياته في العالم الخلقي أكمل حياة وأفضل حياة وأسعد حياة وأقوى حياة وأحيا حياة. حياته فوق الوصف، فوق الخيال. إن كان أحد من الخلق
يحق أن يسمى لمزية وخصوصية حيا، فأحق الخلائق في الأولين والآخرين باسم الحياة ووصف الحي محمد. وذلك أن المحيي الحي بذاته لم يهب من أسرار الحياة أحدا كما وهب محمدا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتحدث الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في الإحياء عن أسرار زيارته صلى الله عليه وسلم والمجيء إلى بلدته وإلى مسجده وروضته وإلى حجرته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وأما زيارة رسول الله فينبغي أن تزوره ميتا كما تزوره حيا، كما تزوره حيا. ونحن أيضا إن ذكرنا ينبغي أن نذكره كما نذكره وهو حي، بل والله حياته الآن اعتلت مراتب فوق الحياة التي كان فيها أيام كان في الدنيا. ما يمر من ساعة إلا وهو أقوى في أسرار الحياة ومعاني الحياة بما يفيض الحي بذاته عليه، بما يفيض الحي بذاته عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نجتمع في تمجيده ومحبته وذكر أوصافه وأخلاقه وبين 1400 سنة كما هو، كما هو حي، هو حي. وإن كان يمكن تتصور يبلغه الخبر لما كان في الحياة الدنيا، الآن بلوغ الخبر أوسع وأقوى وأدق مما كان يبلغه أيام في الدنيا عن اجتماعات هنا وهناك، سواء تبلغه الملائكة أو يبلغه الأخبار من الناس الوافدين وكتب بعض الذين يراسلونه صلى الله عليه وسلم. الآن عرض هذه المجالس عليه بحال أقوى وأوسع ودق مما كان في أيام كان في حياته الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نستشعر حياة هذا الحي، فإن ذلك يمدنا في حياتنا لنرتقي في معنى الحياة ولنذوق معنى من معاني الحياة. وفيها قال: أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال، حياتي عند ذكر الوصال، متى متى في حما ليلى تحط الرحال، ونحط الرحال ننزل على أنس كامل في ذخين الظلال، على هنا نشرب الله عذب صافي زلال، سعف الرجال الذي هم في الحقيقة أحياء. أحياء بالمعنى الصحيح، أحياء. الله أكبر. حيو متى؟ لما فنوا وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، فنوا عن الخلق جملتان لما بدا طالع الجلال، وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، حتى صف بريز تبرهم فما يساويه قط مال. هذه علوما محققة، رجالها نعم من رجال، يقينهم لا ارتياب فيه، وهديهم ليس به الضلال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال. يقول: وتقف من بعد ماثلا بين يديه. وهذا سواء في عالم الحس للزائرين الواصلين إلى رحاب مدينته المنورة وروضته الشريفة ومسجده الكريم، وكل مصل حيث مكان في الأرض، وكل متصل في الصلاة وخارج الصلاة عندما يصلي عليه، عندما يسلم عليه. فإن من تخلقه بأخلاق الله أنه يذكر من ذكر. ربه الرحمن يقول: فاذكروني أذكركم، وهو يذكر من ذكر.
ويشير إلى المعنى الشريف في هذا. ما من مسلم يسلم عليه إلا رد عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وفي قوله إلا رد عليه روحي إشارة إلى سعة روحه للتنبه من كل المسلمين على كثرتهم وصعوبة إحصائهم. رد عليه يعني أكون متنبها ناظرا إلى سلام المسلمين علي، هذا وإن كانوا في اللحظة الواحدة ألوف الألوف ملايين كلهم. رد عليه روحي الله الله الله الله الله الله الله. وهكذا كما قال في أهل العذاب ما يكاد يحسون بشيء، لكن الحق سبحانه وتعالى يبعث فيهم الشعور والإحساس حتى يحسوا بعض المخاطبات التي يخاطبون بها، كما أشارت إلى ذلك الآيات. وذن في سورة سأل يبصرونهم، في سورة سائل سائل يقول يبصرونهم، يعني يبصرون ما هم فيه من الشغل بالعذاب والشدة، ما عاد يحسون بشيء، لكن قال يبصرونهم هذا فلان الذي كنت انت تقول كذا اللي كنت هذا فلان يبصرونهم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب مذهم ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه. والحبيب صلى الله عليه وسلم في مقامه الاعلى يقول رد علي روحي حتى ترجعني، يجعل روحي منتبهه لكل مسلم يسلم علي مهما تكاثروا في اللحظه الواحده والنفس الواحد من آل السماء والارض ملايين ما يسلمون علي استوعبهم. ما هو سبع استيعاب الكمبيوتر ده وشريحه كما لا تضم لك مئات الالوف من الكتب. روحه اصفى، روحه ادرك، روحه افهم واوعى من كل هذا، فيستوعب سلام المسلمين عليه. والذي يستشعر منهم حياته اكثر يمد بسر الحياه. فهذه أبواب الإحياء لمن أراد أن يحيا. وحق لمن يحضر مثل هذه المحاضر أن يخرج وهو حي، ولو دخل حيا فأمامه مراتب لا تعد، فيخرج في رتبة أعلى من الرتبة التي دخل بها في سر الحياة، اتصالا بالحي الذي لا يموت، الحي بذاته وحده سبحانه وتعالى. يقول واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك. وأعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وبسلام عليه وبذكرنا له، يبلغه سلامك وصلاتك. قل سيدنا الإمام فتطلب سراية هذه الحياة إليك، فمثل صورته الكريمة في خيالك. قد خلقه الله على أجمل صورة، على أجمل صورة. ما في الصور صورك مثل هذه الصورة على الإطلاق، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. فمثل صورته الكريمة في خيالك، وحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك. فمثل صورته الكريمة في خيالك، وحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك. وكانوا يتوصلون ويتوسلون إلى إحضار هذه الصورة الكريمة بواسطة كثرة صلى الله عليه وسلم عليه، وبالتوسل والتوسط باستحضار صور من عرفوهم من ورثته من خلفائه من أهل النيابة عنه، فهذا يفتح لهم الباب ليلوح لهم لائحة من نفس الصورة المكرمة. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، رواه أحمد والنسائي والدارمي، ونحن نسلم عليه في مجمعنا.
فحسون مني أنهم شيك عنة الأقلام في هذا المقام. أقرأ السلام على سيد الأنام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. رواه الإمام مسلم في صحيح. اقرأ الصلاة عليه. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، جك وحبيبك الأمين، محمد وآله وصحبه والتابعين، جعلنا في الهداة المهتدين وثمته، وكفهم شر المعتدين والمفسدين، فلنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، وحبيبك الأمين سيدنا محمد أبي والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته، واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم صل يا رب يا قدير يا قوي يا متين، حبيبك الأمين سيدنا محمد صحبي والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته، واكفهم شر المعتدين والمفسدين.

0: به والتابين فاجعلنا في الهداة المهتدين وأمرت متاه وقتهم شر المودين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المهتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صلِّ وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المهتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة عبد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: ويروى أيضا في كلام يقول من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد بلغته. وجاء أيضا أن للملائكة لا يصلي علي أحد من أمتي إلا بلغوني وقالوا إن فلانا يصلي عليك ويقول كذا كذا كذا. ده كان ابن مسعود يقول إذا صليتم على نبيكم أحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يبلغ. والله إنه يبلغ, والله إنه يبلغ, والله إنه يبلغ. وإذا قبل صلاة وقبلها ربه وأمن عليها كم أحدثت لنا وللأمة وكم أثمرت لنا وللأمة من خير كبير. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة, قال فهذا جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه. جزاء الصلاة عليه بلسان في مكان في العالم, وإذا جاء كل لسانه وروحه وقلبه وراسه ورجله جاء حضرته جاء إلى عنده لو جاء بكليته إلى حتى إلى وارث من ورثته يقول ثم يأتي المنبر محل إرشاده صلى الله عليه وسلم على تعليمه صلى الله عليه وسلم. وتوهم صعود النبي عليه ومثل طلعته البهية قائمة على المنبر وقد حدق به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه, واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه, أسأل الله لا يفرق في القيامة بينك وبينه. بحقه عليك لا فرقت بيننا وبينه, بمنزلته عندك لا فرقت بيننا وبينه, بوجاهته الواسعة وجاهه الوسيع لا فرقت بيننا وبينه.

ولا فرقت بينه وبين أحد من أهلنا ولا من أولادنا ولا من طلابنا ولا من أحبابنا يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا الله. قال سيدنا الغزالي: فهذه وظيفة القلب في أعمال الحجة، فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله وسبحانه وجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول، فالله لا يقبل إلا من أحبه، ومن أحبه تولاه وكف عنه سطوة عدوه إبليس، عسى يقبلنا في مجمعنا وفي زيارتنا هذه وفي ذكرنا هذا وفي توجهنا هذا المربوط بسلسلة أسانيد الأجاويد المحاميد إلى حضرتها الكريم. اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا على ما فينا يا بارئنا يا خالقنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وآله الطاهرين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجاء وقد رأى بعض الصالحين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سأله قال: إن الإمام الشافعي أحدث صلاة عليك ما سمعت قبله في كتاب في الرسالة يقول فيها: وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون. يقول يا رسول الله: فبما يجوزي عنك محمد بن إدريس الشافعي في هذه الصيغة التي أحدثها التي برزت منه؟ قال التفت إليهم قال: جوزي عني أن لا يوقف للحساب يوم القيامة. قال جزاء على هذه الصيغة ما عاد في حساب عليه في القيامة. الله الله الله. والشافعي له أعمال كثير لكن ما حصل المزية إلا بهذه الصلاة على خير برية، لأن إفاضة الله للفضائل من هذا المنبع، من هذا المعدن، ومن هذا الباب. فطلب لك صلة به، طلب لك قرب منه، وطلب لك أدب معه، تأدب مع شريعته، تأدب مع أوامره، تأدب مع نواهيه، تأدب مع سيرته، تأدب مع ملته، تأدب مع خلفائه، تأدب مع صحابته، تأدب مع أهل بيته، تأدب مع أمته عامة، تأدب مع ما اتصل به وامتلئ محبة، وامتلئ تعظيما، وامتلئ. وإذا صليت عليه صل بقوة الشوق والتعظيم والمحبة، فذلك أجدى لك وأنفع لك من جميع الأشياء. اللهم وفر حظنا من هذا النبي، وزدنا قربا من هذا الجناب الرفيع العلي، وتولنا به حيثما كنا وإنما كنا يا مولانا يا كريم يا قوي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إنك تحيي قلوبا كثيرة في آخر هذا الشهر، فاجعل قلوبنا من القلوب التي تحييها وتطهرها وتنقيها وتنظفها وتصفيها وتصافيها وتصطفيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحينا حياة الأبد، الحياة الخاصة، حياة القلب والروح والسر، حتى نمتلئ بالمعرفة ونمتلئ بالمحبة ونمتلئ بالشهود، ونزداد معرفة ونزداد محبة ونزداد شهودا في كل لمحة نفس أبدا سرمدا. يا عالم ما خفي وما بدا، يا بوجهة نبي الهدى، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا به من أسعد السعداء، ها هنا وغدا، في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. حقق لنا ذلك في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد.

0: أجمعين وعافنا سرا وجارا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك يرهبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء
1: يا الله
0: واقضي لنا الحاجات اجمعها وزد يا

0: اكتب لنا كمال قبول هنا تسول اجمعنا بسيدنا الرسول. فرحضنا من قربه، فرحضنا من حبه، فرحضنا من شرب من شربه، فرحضنا من التخلق باخلاقه، فرحضنا من التادب بادابه، فرحضنا من النظر الى طلعته الغره، وفرحضنا من اكتفائه سرا وجهرا، وفرحضنا من نصرته، وفرحضنا من نصرته وشريعته، وفرحضنا من نشر دينه وتبليغ دعوته، وفرحضنا من الاقتداء به والاهتداء بهديه، وفرحضنا من رؤيته، وفرحضنا من مكالمته، وفرحضنا من مخاطبته، وفرحضنا من مشاهدته، وفرحضنا من كريم مرافقته، ويسعدنا باعلى مراتب مرافقته في الحياه وعند الوفاه وفي البرازخ ويوم الموافاه وفي مواقف القيامة كلها وفي دار الكرامة وفي ساحة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا أعلى معاني وحقائق مرافقة نبيك محمد في ساحة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ثبتنا على دربه وسقنا من شربه وتولنا بحيث ما كنا وانظر به إلينا وإلى أهلنا وأولادنا وطلابنا وحبابنا وأجمعنا ومن فيه ومن ولانا فيك ومن يسمعنا، انظر به إلى جميع أمته نظرة تزيل العنا عنا وتدنى المنى منا وكلنا نعطاه في كل حين. عجل لنا بفرج عاجل واغثنا بغياث عاجل ولطف منك تام من شامل. أصلح لنا الشام كله وادفع عنا السوء أهله، وأرنا في أمته ما تقر بعينه وما يسر به قلبه، وأسمعنا فيهم ما تقر بعينه ويسر به قلبه، وسر بنا في سبيله أبدا، وتولنا به ما خفيه وما بدا في لطف وعافية.
1: وإلى حضرة النبي
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله، مرحبا بالجميع وأهلا بكم على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل خمسة في حلقة، ونسأل الله القبول إن شاء الله.

كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد، ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعي إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومحطة متجددة من برنامج محطات في موسمه 11. فمرحبا بكم وحياكم الله، ونلتقي بكم في هذا اليوم 24 خلت من شهر ربيع الأول لعام 1448 الهجرة، الموافق للثاني من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أحبتنا الكرام، إن أعظم النعم وأجل العطايا التي حبان بها الباري جل جلاله هي نعمة الانتساب إلى هذه الأمة المرحومة، أمة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أكرمها من أمة وما أشرفها من مكانة جعلنا الله تعالى فيها. لقد اختارنا الخالق عز وجل لنكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ولقد تضاعفت المنة وعظمت الحجة حين بعث الله إلينا هذا النبي العظيم سراجا منيرا ونذيرا وبشيرا، أخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار الهداية واليقين. لقد كان بعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولدا لحضارة الروح والأخلاق والعلم، فبدد غيوم الشرك وأنار القلوب بنور التوحيد. فلله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضل، إذ جعلنا من أتباع نبي الرحمة الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. فكيف لنا أن نقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر والامتنان؟ كيف نترجم حبنا واتباعنا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في واقع حياتنا اليومية، وذلك من خلال العمل بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكره والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا دعونا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، مستمعين الأعزاء الكرام، ننتقل وإياكم إلى فقرة جديدة من فقرات هذا البرنامج، ألا وهي فقرة رشفات من كتاب. وكتابنا اليوم كتاب يدور حول قضية كثر فيها الكلام وتعددت حولها الآراء، وهي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام، جمع وترتيب العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. أولا نأخذ نبذة عن المؤلف، هو السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني من علماء مكة المكرمة، ولد بمكة عام 67 و300 ألف للهجرة، ونشأ في بيئة علم في كنف والده العلامة علوي بن عباس المالكي، وتلقى العلم في حلق المسجد الحرام، ثم رحل في طلب العلم إلى عدة أقطار منها مصر والمغرب والهند وباكستان، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر، واشتهر بين أهل العلم بلقب محدث الحرمين، وكان له عناية بالحديث والفقه والسيرة والعقيدة وغيرها من علوم الشريعة، وله مؤلفات عديدة في هذه الميادين. وتوفي رحمه الله تعالى في مكة المكرمة في رمضان سنة 1425 للهجرة، ودفن في مقبرة المعلاه. ثانيا التعريف بالكتاب، يعد كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام من الكتب التي جمع فيها المؤلف أقوال وفتاوى عدد من أئمة العلم حول المولد النبوي الشريف، وتظهر في مقدمته دافعية المؤلف إلى الكتابة في الموضوع، فهو يقول إنه لم يكن يرغب في إثارة المسائل الخلافية، ولكنه كتب فيها استجابة لطلب من أراد معرفة رأيه وخوفا من كتمان العلم. ومن هنا يتبين أن الكتاب ليس مجرد عرض لرأي شخصي، بل فيه جمع لنقول وفتاوى وأقوال لعلماء متقدمين. ثالثا منهج الكتاب، يسير المؤلف في كتابه على منهج يقوم على تقرير موقفه في من المسألة، ثم ذكر الأدلة والوجوه التي يستند إليها في عرض المسألة، ثم نقل أقوال أئمة وحفاظ علماء من التراث الإسلامي مثل الحافظ السيوطي وابن الجزري وابن نصر الدين الدمشقي وغيرهم. رابعا الربط بين ذكر المولد النبوي ومعاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سيرته وأخلاقه. رابعا رشفات من هذا الكتاب، الرشفة الأولى لماذا نتحدث عن المولد. يقول المؤلف في مقدمته ما معناه، أنه لا يحب إثارة المسائل الخلافية، ولكنه يرى أن الحاجة إلى البحث تظهر عند وجود سؤال أو شبهة أو إشكال أو رد على من يثير هذه المواضيع. وهنا درس مهم، ليس كل خلاف يحتاج إلى جدال، ولكن إذا احتاج الناس إلى البيان فإن العالم يبذل علمه بالحكمة والأدب. رشفة أخرى يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في بيان موضوع المولد، ليس عيدا بالمعنى الشرعي، إن يوم مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعيد، ولا نعتبره عيد لأنه أكبر من العيد وأعظم وأشرف منه. ثم يبين أن العيد يعود في السنة مرة، أما العناية بذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيرته لا ينبغي أن تكون مقصورة على زمان أو مكان. ورشفة أخرى أيضا بخصوص فرح المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل ما يذكره الكاتب في هذا الكتاب أنه عند بيان سبب الفرح بالمولد يقرر أن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصل عظيم، ويرد في الكتاب أنا أحتفل لأنني مسرور وفرح به صلى الله عليه وسلم، وأنا مسرور وفرح لأني محب له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الرشفة تذكرنا أن المحبة ليست كلمة تقال، بل ينبغي أن تظهر في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وكثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ورشفة أخرى أيضا بخصوص المولد فرصة للتذكير، يذكر المؤلف أن اجتماع الناس لذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع المدايح التي تقال في حقه وإطعام الطعام وإكرام الفقراء والمحتاجين من المعاني التي يعرضها في سياق الحديث عن الاحتفال. ورشفة أيضا أخرى بخصوص المولد والدعوة إلى الله. ومن أبرز ما يذكره المؤلف أن هذه الاجتماعات يمكن أن تكون وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، ويقول إن هذه الاجتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى، وهي فرصة ذهبية ينبغي أن لا تفوت. ثم يذكر أنه يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعبادته. والرشفة السادسة من كلام الحافظ السيوطي، ينقل المؤلف عن الحافظ جلال الدين السيوطي كلامه في المولد، ويذكر أن ما ورد في أصل القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع ما ذكره من وجه الشكر لله تعالى على إيجاده لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويشير الإمام السيوطي إلى أن إظهار الشكر لله تعالى يكون بوجوه من الخير، كاجتماع الإخوان وإطعام الطعام ونحو ذلك. ورشفة أخرى ومن كلام الحافظ ابن الجزري، ينقل عن الحافظ شمس الدين ابن الجزري كلاما مؤثرا حول فرح أبي لهب بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما نقل في ذلك من تخفيف العذاب عنه يوم الاثنين. ويختتم ابن الجزري المعنى بالدلالة على أن فرح المؤمن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له أولى بالنظر والاعتبار. ومن كلام ابن ناصر الدين الدمشقي، ينقل المؤلف عن الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي أبياتا في معنى الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قصة ثويبة وما ذكر في ذلك. والمقصود من هذه الرشفة أن معنى الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم قد تناوله علماء وحفاظ في مصنفاتهم، ومنهم ابن ناصر الدين الدمشقي. ماذا نخرج به من هذا الكتاب؟ أيها الأحبة، بعد هذه الرشفات نخرج بجملة من المعاني. أولا، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم في حياة المؤمن. ثانيا، أن دراسة السيرة النبوية ليست موسمية، بل ينبغي أن تكون حاضرة في حياة المسلم دائما. ثالثا، أن المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون مجالس علم وذكر وصلاة عليه وتعليم للسيرة والأخلاق. رابعا، أن من أهم وظائف العلماء والدعاء أن يربطوا الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وهديه وسنته. سادسا، توصية بهذا الكتاب. في ختام هذه الفقرة نقول أن كتاب الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام يمكن أن يكون نافعا لمن يريد التعرف على ما جمعه المؤلف من أقوال العلماء في مسألة المولد النبوي، وخاصة لمن يريد أن يقرأ النقول في مصادرها ويتأمل وجوه الاستدلال. ونوصي أنفسنا جميعا بقراءة هذا الكتاب بعيدا عن التعصب، بل بعين الباحث عن العلم، وأن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عملية تظهر في اتباع سنته والتخلق بأخلاقه والإكثار من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من مركز الإشعاع بالحوطة بمديرية شبام. جاء في مشاركتهم وتقريرهم: المجلس النبوي الثامن، مركز الإشعاع بالحوطة مديرية شبام يواصل المجالس النبوية في البيوت والساحات بالحوطة وضواحيها. أقيم المجلس النبوي الثامن يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لعام 1448 بعد صلاة العشاء في حوش السيد جديد بن أحمد بن سالم الحبشي بالحوطة، حيث قرأ أعضاء فرقة البدر الساطع بالحوطة السيرة النبوية بمشاركة بعض الشباب والأولاد من كتاب الحديقة النظرة في نظم السيرة العطرة للعلامة الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، وأطرب الحضور بالأناشيد والتوشيحات الجميلة. رحب صاحب المنزل السيد جديد بن أحمد الحبشي بكلمة مختصرة، ثم ألقيت كلمات لكل من السيد الداعي عبد القادر بن أحمد الحبشي، والداعي السيد عبد الله بن شيخان الحبشي، والسيد عبد القادر بن أبي بكر الحبشي، والشيخ صالح بن حسن بن طالب، والسيد محمد بن سالم الحبشي، وتحدثوا عن صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحثوا الحضور على الاستمرار لحضور بقية المجالس لينعموا بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، ولما تحمل هذه المجالس في طياتها من خيرات وبركات للأمة. وقد ضحى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أجل الدين بأموالهم وأنفسهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ختم المجلس بقراءة دعاء المولد قرأه المنصب الحبيب أحمد بن سالم الحبشي، وختم المجلس بالدعاء والفاتحة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان أفضل الأطعمة لدعم صحة الأعصاب. الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة الأعصاب والدماغ. اللحوم مصدر ممتاز للحديد وفيتامين B12 الضروريين لوظائف الأعصاب. البيض يحتوي على فيتامين B12 والكولين اللذين يساهمان في دعم الجهاز العصبي. المكسرات غنية بفيتامين E وفيتامين B والدهون الصحية. الخضروات الورقية تحتوي على المغنيسيوم وحمض الفوليك المعين لصحة الأعصاب. الموز مصدر جيد لفيتامين B6 والبوتاسيوم ويساعد في دعم وظيفة الأعصاب والعضلات. العدس غني بفيتامين B والبروتين والحديد. التمر يمد الجسم بالطاقة ويحتوي على معادن مفيدة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. تنويع الغذاء وتناول نظام غذائي متوازن هو الأساس لدعم صحة الأعصاب، إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني وتقليل التوتر.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان كيف نربي ابنا لا يتحمل المسؤولية. أحيانا لا يكون الطفل قليل المسؤولية بطبيعته، بل يكون قد تعلم الاتكالية من خلال ممارسات نقوم بها بدافع الحب أو الخوف عليه، ممارسات تضعف حس المسؤولية. أن نكذب من أجله كأن نبرر غيابه أو نجيب بدلا منه دائما، فيتعلم أن الهروب من الموقف أسهل من مواجهته بصدق. البديل ساعده على قول الحقيقة وتحمل أثرها باحترام من دون فضحه أو إهانته. ثانيا أن نختلق الأعذار لسلوكياته. حين نبرر كل خطأ بدلا من مساعدته على فهمه يفقد فرصة التعلم والمراجعة. فما هو البديل إذن؟ البديل اسأله ما الذي حدث وما الذي يمكنك فعله لإصلاح الأمر. ثالثا أن نخوض معاركه نيابة عنه. التدخل في كل خلاف مع إخوته أو أصدقائه يمنعه من تعلم الحوار أو الدفاع عن نفسه بطريقة مناسبة. فما هو البديل إذن؟ البديل نستمع إليه وندربه على التفكير في الحل وتدخل فقط عندما يحتاج إلى حماية أو عندما يتجاوز الموقف قدرته. رابعا أن نتحمل نتائج أخطائه. إذا نسي واجبه أو أضاع غرضه أو تأخر بسبب عدم استعداده ثم أسرعنا دائما لإنقاذه فلن يختبر أثر قراراته. البديل دعه يواجه العاقبة الطبيعية الآمنة وساعده على وضع خطة لتجنب تكرارها. خامسا أن نتجاهل سلوكياته السلبية. التجاهل المستمر لا يعلم الطفل وقد يجعله يظن أن كل تصرفاته مقبولة. فما هو البديل إذن؟ البديل نضع حدا واضحا وهادئا ونبين السلوك المقبول والعاقبة المنطقية المرتبطة بالموقف. سادسا أن نعطيه الامتيازات دون التزامات. من الصعب أن يتعلم الطفل قيمة المسؤولية إذا حصل على كل ما يريد دون أن يشارك في واجبات مناسبة لعمره. البديل أن نربط الامتيازات بالاتفاق أو الالتزام، مثل بعد ترتيب ألعابك وإنهاء واجبك يحين وقت اللعب. كيف نبدأ؟ أعطي طفلك مسؤولية يومية بسيطة، اشرح المطلوب بوضوح وتأكد من قدرته على إنجازه. لا تتدخل فورا عند أول صعوبة، امنحه وقتا للمحاولة، امدح جهده والتزامه للنتيجة فقط. اجعل العواقب منطقية ومحددة لا قاسية أو مهينة. تذكر أن الاستقلالية تبنى بالتدرج لا بالأوامر المفاجئة. الحماية الزائدة قد تمنح الطفل راحة مؤقتة لكنها تحرمه من خبرة يحتاج إليها طوال حياته. كن قريبا منه لا بديلا عنه. ساعده على النهوض لكن لا تمنعه من أن يتعلم كيف يقف بنفسه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من الموعات المفيدة. قال بعضهم: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. وصية وحكمة: كان الخليفة المأمون يوصي أولاده: يا بني اكتبوا أحسن ما تسمعون، وانسخوا أفضل ما تقرؤون، واحفظوا أحسن ما تثبتون، وحدثوا بأحسن ما تحفظون، تتعلق بأفواهكم الأبصار، وتسمع لكم الآذان، وتخضع لكم القلوب. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا يكون ديك أكيس منك، هو قائم يصيح بالأسحار وأنت نائم في فراشك. قال عقبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن الصواب في مخالفة الهوى. إذا ما تحيرت في حالة ولم تدري فيها الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. وأخيرا نختم بما قيل في ترك الهم: يا مشتك الهم دعه وانتظر فرجا، وداري وقتك من حين إلى حين، ولا تعاند إذا أمسيت في كدر، فإنما أنت من ماء ومن طين. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان. محطات.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، محمد عبد الله ورسوله، إلى من يطلب الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطلب بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب الله.

القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: يقول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتنا.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع هذه الحلقة هو بيان جملة من الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض على النساء. قد ذكرنا في حلقة سابقة ضابط ما يجب تعلمه من باب الحيض في حق النساء، وذلك الضابط يشمل على قيدين أو على أمرين، هو كل ما يكثر حصوله مما يترتب عليه حكما مهما. تمام، هذا هو الضابط، هذا كل ما دخل تحت هذا الضابط يكون من جملة الأشياء التي يجب تعلمها، وما لم يدخل تحت هذا الضابط لا يكون من الأشياء التي يجب تعلمها ابتداء، وإنما يجب تعلمها عند حصولها، يجب تعلمها عند حصولها. نعم، يعني معناته أنه جميع مسائل باب الحيض ممكن نحن نقول إنها على قسمين، جميع مسائل باب الحيض كلها على قسمين. قسم منها يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، هذا من جملة الأشياء التي يجب تعلمه ابتداء، ومعنى قولنا ابتداء حتى قبل حصوله بالفعل، حتى قبل حصوله بالفعل. والقسم الثاني مسائل لا يكثر وقوعها، لا يكثر حصولها، أو يكثر حصولها لكن لا يتعلق بها أمرها يعني حكم مهم، فهذا القسم لا يجب تعلمه ابتداء، هو عن ابتداء يعني قبل حصوله، وأما عند حصوله بالفعل فإنه يجب تعلمه. فتكون الخلاصة أن الأقسام ثلاثة: قسم يجب تعلمه ابتداء مطلقا، قسم يجب تعلمه ابتداء، تمام، يعني سواء كان حصل أو لم يحصل بالفعل، وهو موجود فيه أمرين، ذا كان يكثر حصوله ويتعلق بحكم مهم. وقسم ثاني يجب تعلمه إذا حصل بالفعل، تمام، وقسمنا وجب تعلمه لكونه حصل بالفعل، وهو ما لم يكثر حصوله أو ما لم يتعلق بحكمه مهم. بقي القسم الثالث الذي لا يكثر حصوله ولا يتعلق بحكم مهم، تمام، ولم يحصل بالفعل، هذا ما يجب تعلمه، هذا ما يجب تعلمه ابتداء، وإنما إن حصل بيدخل في القسم الثاني. نعم، طيب، الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي كثيرة. الشيء الأول منها سن الإمكان، سن الإمكان، لماذا؟ لأنه سن الإمكان يترتب عليه حكم مهم، وهو كون وجود الدم قبل ذلك السن لا يكون، لا يتأتى أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يتأتى أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم، اللهم أنه سن الإمكان كما سيأتي إن شاء الله في دروس آتية هو 9 سنين تقريبية وليس تحديدية، يعني إذا نقص عن 9 بمقدار بزمن لا يسحيض وطهر يعتبره لأنه تقريبي وليس تحديدي، سن الإمكان تقريبي وليس تحديدي. نعم، الشيء الثاني من الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض حقيقة الحيض الشرعي، حقيقة الحيض الشرعي، وكما قلنا لكم الذي يتكفل بتحديد الحيض الشرعي هو تعريف له الحيض شرعا، تعريف الحيض شرعا، اللهم أن عبائر له الفقه اختلفت فيها في التعبير عن تعريف الحيض شرعا، وسيأتي الكلام على ذلك في الدروس الآتية إن شاء الله. نعم، لأنه كل دم خرج من المرأة لا يكون حيضا مطلقا، وإنما أول يعرض عليه تعريف له الحيض الشرعي، إذا شمله الحيض له تعريف الحيض الشرعي كان حيضا شرعا، وإذا لم يشمله لا يكون حيضا شرعا، وإنما يكون له حكمه أي خارج منه من أحد السبيلين دم كان أو غيره حكمه أنه نجس وينقض الوضوء إلى آخر ذلك. نعم، الشيء الثالث قر أقل الحيض، قر أقل الحيض، هذا من جملة الأشياء التي يجب تعلمه ما يتعلق بها، لماذا؟ لأنه شيء يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم. تمام، يكثر حصوله معنى كثرة الحصول، ليس معناته أنه يعني هو الغالب، لا، معلوم أنه الغالب هو أكثر من الأقل، غالب الحيض أكثر من الأقل ومن الأكثر، لكنه ليس أمرا نادرا، هذا نعني بقولنا يكثر حصوله أنه ليس أمر نادر، لا، قد يحصلها بكثرة، اللهم أنه لا الغالب أكثر منه. تمام، فإذا ما يتعلق بأقل الحيض يجب تعلمه، كل ما يتعلق بأقل الحيض من حيث قدره، من حيث الحيض يعني الأقل له الحقيقي والأقل له مع غيره إلى آخر ذلك، من كل ما يتعلق بهذا له الشيء يجب تعلمه لماذا؟ لأن أقل الحيض يتعلق يترتب عليه حكم مهم، وهو أن نقص الدم عنه ولو بلحظة لا يكون حيضا أصلا. نعم. الشيء الثالث، أي الشيء الرابع، قروا أكثر الحيض، أكثر الحيض من جملة الأشياء التي يجب تعلم ما يتعلق بها. لماذا؟ لأنه يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم. الحكم المهم الذي يترتب عليه، الحكم المهم الذي يترتب عليه أن يعني زيادة الدم عليه مع الاتصال به يجعل المرأة مستحاضة، ترتب عليه شيء بخلاف لا الغالب. الغالب كما قلنا لكم إذا نقص قليل ماشي يتغير الحكم، وإذا زاد قليل ما يتغير في الحكم، لكن الأقل والأكثر نعم. فالأكثر يجب تعلم ما يتعلق به، تعرف ما هو يعني أكثر الحيض، وهل هو تحديدي أو تقريبي، وما هو الأكثر لوحده والأكثر مع غيره والأكثر في ضمن غيره إلى آخر ذلك من الأمور المتعلقة بلا يعني بأكثر لا الحيض. وذلك لأنه يترتب عليه أمر مهم، حكم مهم، وهو أن زيادة الدم عليه مع الاتصال به يجعل المرأة مستحاضة، يجعل المرأة مستحاضة. خلاص لما أقول مستحاضة يعني أتى نحن وصف آخر غير وصف الحيض، وتأتي أحكام أخرى مع أن يصير جميع له الخمسة عشر كلها حيض، وإنما تأتي أحكام أخرى أحكام لها المستحاضة. نعم. الشيء الخامس من الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي شروط كون الخارج حيضا. هناك شروط كثيرة لكون الخارج من المرأة حيض، ليس كل خارج يكون حيض، وإنما إذا تمر شروط كثيرة هي أكثر من 10 شروط سيأتي بيانها في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى، لازم من اطلاع عليها ومعرفتها، لأنها المرأة تحتاج إليها عندما ترى الدم في كل مرة، كل مرة رأت الدم تشوف هذا الدم هو صالح لأن يكون حيض أم لا، لأنه بتوفر هذه لها الأشياء يعتبر الدم يسمى الدم صالح أنه لأن يكون حيض، وباختلالها شيء منها يعتبر الدم أو يسمى الدم هذا غير صالح لكونها حيض. فإذا لابد من معرفة هذه الأشياء وهي مهمة جدا، من جملتها يعني سن الإمكان وكون الزمن زمن حيض وكونه على حد ألوان دم الحيض على الخمسة إلى آخر ذلك باقي له الشروط. نعم. لأنه لا يترتب على هذا، يترتب على هذا أنه عند اختلال شيء من هذه الشروط لا يتأتى أن يكون ذلك الدم حيضا، هذا شيء يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، حكم مهم أنه عند اختلال شيء من هذه الشروط لا يتأتى أن يكون ذلك له الخارج أو ذلك الدم حيضا. نعم. الشيء السادس، قرروا أقل الطهر بين الحيضتين. نعم. الطهر معلوم أنه له أقل وله غالب وليس له أكثر، وليس له أكثر، لا حد لأكثره، لكن هناك حد لأقله ولغالبه، وفرق بين لها الأمرين. غالب لها الطهر من الأشياء التي ما يتعلمها ما يتعلق بها، لماذا؟ لأنه لا يترتب، وأن كانوا يكثروا حصوله لكن يكون لا يترتب عليها حكم مهم، لا يترتب على غالب له الطهر، ليش يترتب عليه؟ ما يترتب عليه حكم مهم، لكن أقل له الطهر بين الحيضتين يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم. إذن يجب تعلم ما يتعلق به، يجب تعلم ما يتعلق به تمام، من الأحكام ومن المسائل إلى آخر ذلك. ما هو الحكم الذي المهم الذي يتعلق به؟ الحكم المهم الذي يتعلق به أنه إذا نقص ولو لحظة لا يتأتى أن يكون الدم الآتي بعده حيضا، إذا نقص لا يتأتى أن يكون حيض، لا حيض مع لا الدم الذي قبله ولا حيضة ثانية. تمام. هذا ولا أقل الطهر لا بد من تعلم ما يتعلق به، لأنه يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، وهو أنه إذا نقص ولو لحظة لا يتأتى أن يكون الدم الذي بعده حيض، لا يتأتى أن يكون الدم الذي بعده حيض. نعم. نعم. طيب، إذا عرفنا أن لا ما يعني الأشياء التي يعني يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي كثيرة، هذه جملة منها، ولكن على كل حال هناك ضابط، كل ما نقلت حتى الضابط يكون مما يجب تعلم ما يتعلق به، ما يتعلق به. ويبقى الذي لم يدخل تحت هذا الضابط لا يجب تعلم ما يتعلق به، لكن عند حصوله بالفعل يجب تعلم ما يتعلق به، يجب تعلمه ما يتعلق به.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ويبدأ بأعلى وجهه ولا يلطمه بالماء، فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه. يعني استعان بغيره يصب عليه، يبدأ بالمرفقين في اليدين ويبدأ والكعبين، تمام. إن صب عليه غيره، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. من صب على نفسه بدأ بأصابعه، وهذا وافق فيه الشيخ صاحب المقدمة الحضرمية والعلامة الرملي، وافقوا صاحب العمدة. وأما الشيخ ابن حجر فاعتمد سنية البداء بالأصابع وإن صب عليه غيره. في كل الأحوال ينبغي أن يبدأ من الأصابع في اليدين وفي الرجلين. ويتعهد أماقي عينه. أماقي ولا مآقي؟
2: هذا من الاستعانة.
1: لا ليس من الاستعانة، هذا نصوا عليه المحشين أنه ليس من الاستعانة.
2: نبدأ
1: من الأصابع.
2: بدأ بالأصابع.
1: عند الشيخ بن حجر بالأصابع. وهم كلهم عندهم ما عدوا استعانة. فدام ما عدوا استعانة فينبغي البداية بالأصابع في القدمين والرجلين. ويتعهد أماقي عينه. ما قال أماقي، هي إلا مآقي. شي فيها لغة ولا إيش؟ مآقي عينه. عندكم شي في بشرى الكريم أو في جمع؟ إلا أماق. عندي حتى عندي نفسه أماق، ما هي أماقي، هي إلا مآقي. ماق وماق جمعه مآق ومآقي. مآقين مش أماقين، مآقين. هنا قال أماقي، لا أدري هي من الطباعة أو فيها لغة تجمع على أماق بالسبابتين. شيء رمص فيها، تعرفون الرمص؟ السائل يجي ثخين يأتي عند النوم غالبا بعد النوم، فيتعهدها. ربما كان فيها رمص رطب أو جاف، أحيانا تجد وجود جاف. نعم، يتعهدها بسبابتين. تفضل. أماقي عينيه. نعم، إن لم يكن رمص يمنع وصول الماء، فإن كان في رمص يجب له التعهد. أحيانا يجف الرمص، صير جاف كأنه حبوب رمل. نعم، والمآقين هما طرف العين الذي يلي الأنف، هذا طرف آخر، لكن هذا يلي الأذن، هذا لحاض، وهذا ماق. ويتعهد عقبيه سواء كذلك. وقد سبق معنا ذكر الحديث في صحيح مسلم أن الصحابة توضأوا وهم عجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار. بسبب أن العقد يكون جلدته غالبا جافة، الجلد فيه جاف، فقد لا يبلغ الماء إلى جلدته فينبغي نتعهد بالدلك ونحوهما، نحو العقبين ونحو المآقين. إيش نحو مع المرافق؟ هذا المكان أيضا يكون جاف، ليس كجفاف الكعبين لكن يكون فيه جفاف، خصوصا في وقت الشتاء، والذين خصوصا الذين يمارسون ويزاولون مهنة البناء والطين أو الإسمنت، فإن تكون هذه جافة حتى بين الأصابع. وإنما جاء التخليل للتعهد، ربما يكون بعضهم مرة تشابك شديد بين أصابعه، فيحتاج أن يخلل ويتعهد من أجل الماء يصل بالفعل. فالماء قد يمر أحيانا في جلد الجافة تجد مكانها جاف، مر الماء عليها صبيت جاف، فتحتاج إلى المساعدة بالدلك العقبين والمرفقين وما حولها، مواقي العينين بالسبابة، والتخليل الدلك، كل هذا من التعهد مما يخاف إغفاله، سيما في الشتاء، الشتاء لوجود الجفاف. هذا الجفاف إذا جاء في الشتاء أشد من البرد، أشد من البرودة. البرودة لو مع رطوبة ما تؤثر كثير، ما تؤثر سلبا، لكن برودة مع جفاف الله لطيف، جفاف مع برودة الله لطيف. هذا اللي هو في الشتاء أشد، مما سيما في الشتاء. هذا من حيث الزمان، وكذلك من حيث الأشخاص ومزاولتهم للمهن. ثم قال ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته، هذا من التعهد كذلك، عنده خاتم في إصبعه ما نزله، ما ينزله عند الوضوء، حركه عشان الماء يقين يصل. فإن كان الخاتم مشدود على إصبعه ما بيصل إلا بالتحريك، يجب عليه أن يحركه أو ينزعه، وينزعه من محله ثم يعيده، ما لازم يخرج من أسبوعه كمو من الماء، يتأكد أن الماء بلغ إلى تحت يحرك. والغالب أنه ما حد يلقي خاتم كذا لاصق مكانه ما عاد يتحرك، هذا مزعج، لكن الغالب أنه بالحركة إذا تحرك خلاص ممكن الماء يصل إلى تحت، فيسن تحريكه ليدخل الماء تحته، ولو لم يصل إلا بالتحريك يجب. ويخلل أصابع رجليه بخنصير يده اليسرى، وأصابع يده ذكرها، أصابع يديه بالتشبيك من ظهرها ليخالف العادة دي. لا شيء، لو فعل كذا جاز، لكن الأفضل يكون على خلاف العادة هكذا، واليسرى ويخلي اليسرى باليمنى. فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل وجب. وأما الرجلين بخنصر اليد اليسرى، بخنصر اليد اليسرى، افترض أن ذي الرجل هذه أصابع بس، كيف يخليها كذا؟ من أسفل، بالخنصر اليسرى من أسفلها إلى أن يختم بالخنصر اليمنى، ما فيها تشبيك ولا شيء. ولو ماشي تشبيك إلا بيقول كذا، فالرجل بيقول كذا، لا ما في شيء، التخليل أصله حصل، لكن هذا الأفضل. قال الشيخ ابن المقري في إرشاده من خنصر إلى خنصر، يعني من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، بخنصر يسرى يدي، من الخنصر إلى الخنصر بالخنصر، ومن الأسفل أفضل، خللوها من الأسفل، يبدأ بخنصر الرجل اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى. نعم، مع المحافظة على التيامن له. والأولى جعل أصابع بالنسبة لليدين بالتشبيك،
3: جعل أصابع اليمنى بين أصابع اليسرى من ظهرها، هذا الظهر، وعكسه بعدين، يتخالف العادة العبادة. نعم. قالوا هذا يفيد تخليل كل يد وحدها. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه، هذه الاستعانة، الاستعانة فيها حالات، هذا مكروه لأنه نوع من التكبر، ما عنده عذر، هذا مجرد تبسط، لأنه نوع تكبر، قال لا يليق بحال العبادة إلا لعذر، معذور هذا الذي لا يقدر، ككبر سن أو غيره، عنده مشقة شديدة لو تولى بنفسه غسل الأعضاء، اللي يغسل الأعضاء كذا، شوف مد يده كذا غسل، بعدين يمد رجله غسل، مد ثانية غسل، هذا مكروه، ما هو يصب. نعم. غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديم يسراه مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله، حتى في لبس النعلين وفي الطهور وفي الترجل، في ترجيل الشعر تسريع، يبدأ باليمين في حلق الشعر، يبدأ باليمين تقليم الأظافر، يبدأ باليمين هكذا، تقديم يسراه، والإسراف في الماء، تقديم يسراه مكروه، والإسراف في الماء مكروه. قال صاحب الزبد مكروه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. مرحبا.
4: غسل
3: بالحنفية يعتبر استعانة لا ليس استعانة، الحنفية ما استعانة، ما يصير استعانة، الغسل يغسل الأعضاء هذا مكروه، وإن كان يقرب ماء بس اللي يجهز ماء يحط له، هذه مباحة. ويندب، تندب الاستعانة إذا كان للتعليم، بيصب عليه مشان بيتعلم الكيفية الأفضل للوضوء، تندب. والمريض عند العجز واجب عليه، ما تصير ما فقط ارتفعت الكراهة، واجب عليه، ما بيقدر إلا كذا يخلي حد يعين. ويندب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، وإسراف الماء كذلك مكروه، فضابطه أن يأخذ العضو أكثر مما يكفيه، بيكفي أقل من كذا، ليه تستخدم ده كله؟ بعض يستخدم كثير هو يقدر على القليل، بيكفيه اليسير، هذا هو المطلوب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص حينما رآه يتوضأ ويستخدم ماء كثير، فقال ما هذا الإسراف؟ فقال سيدنا سعد أو في الوضوء سرف للعبادة. قال له صلى الله عليه وسلم وإن كنت على نهر جار، كنت على نهر جاري في الوضوء سرف، لا تستخدم من نعم الله إلا ما تحتاجه وما يكفي للموضوع، لا تبالغ. نعم. لا تقتر بحيث أنك يصعب عليك

حتى تقيم السنة لا تقطر، شل المال كافي ولا تبالغ. فالإنسان مكروه يعني، واحد يجلس عند الرشاش 10 دقائق والرشاش يصب، كم استغرقت من الماء؟ هذا بيوضي 100، إيش من اغتسال بقى زايد على 3؟ هذا هو الابتداع، هذه هي الكراهة في الإسراف. ومن حق الغير يحرم، هذا من حقك يكره، أما من حق الغير تأخذ زايد هذا حرام. ما حتى اختلفوا في الماء الموقوف للوضوء، ذكروا أنه ينبغي من السنن بعد الوضوء أن يشرب من فضل الوضوء. قالوا هل يسن في الماء الموقوف أن يشرب؟ اختلفوا فيه، وبعضهم قال الشرب هذا ما هو من الأساس، له ما هو من الأساس إلا تابع للسنن، ما هو شرب في حد ذاته. نعم، سيأتي معنا ذكره في الله. ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع 4 أمداد، لا ينقص عن مد، لا يكون أقل منه من مد، لأنه يعني أقل من مد. كيف يتوضأ ذا؟ من وضوء توضأ بأقل من مد قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وضع الرخيل المدينة المعاصرين يقدرونه 750 ملي لتر المد، الصاع 3 لتر، يجعلون الصاع 3 لتر والمد 750 ملي لتر، يعني لتر إلا ربع. وقد في بعض البلدان يكون عندهم المد على حالة أكمل، يراعون حالة الإخراج في الفطرة، يقولون المد في زيادة شوية على حالة، وبعضهم أزيد من بعض. إنهم ينقلون هذه الآصع من متاحف في المدينة، يقولون أنها مسندة إلى النبي، وأن هذا الصاع وهذا المقدار، والعلم عند الله، هم هذا الذي ينقلون، وجعلوه 750 ملي لتر. بعضهم كتبوا فيه، بعضهم إجازة عندهم وهكذا يذكرون السند بهذا المقدار. ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، ما هو لا يزيد على صاع، شوف لاحظوا بالفرق، ولاه لا يزيد ماء الوضوء عن مد، لا ينقص عن مد، هذا السنة. إن زاد على صاع ماء الغسل ولا ماء الوضوء زاد على مد، ينبغي أن يراعي لا يبالغ كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام من مثله في نعومة بدنه الشريف وليونته، قال سيدنا أنس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين حسن التصريف للماء، قال لي فين المحترف اللي بيصرف الماء ذا للوضوء في مد؟ من أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسن التصريف وحسن التدبير وحسن الاستخدام، ما حد بيبلغ مثله. لكن لو حاول الإنسان بيقرب في الماء. ماء الغسل ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. شو فرق بين المد بغدادي والصاع عراقي؟ هذا نفسه الرطل نفسه، اللي هنا قال بغدادي وهنا قال عراقي، تفنن بس، والبغداد من العراقي ولا لا؟ بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العراق السابق. المد رطل وثلث، ضربها في 4 تطلع كم أرطال؟ رطل وثلث، أول 4 أرطال، بعدين الثلث 4 أثلاث، 3 أثلاث بتكون رطل، بعد ثلث 5 أرطال وثلث، الصاع 5 أرطال وثلث. ماشي لتر ضار كان في زمانهم، وحدة اللتر دي ما هي موجودة.

0: العلماء كانوا يقيسونه بالشعير، سبحان الله، الشعير يرتبون على عرضه على جانبه، ما يكون كل شعيره بعد شعيره كذا، لا لا بيطلع كم، لا يطلع متر ونص ولا كم، الا كذا كله شعيره بجنب الاخرى، ظهر هذه لبطن الاخرى، ظهر لبطن على جانبه وليس على قفاه كذا، لا ده بيكون كثير بيزيد، ضبطوه كذا على الارض، هذه كله ماشي منها حتى يبلغ 46، ماشي منها يزيد توصل الى 40 42 سنتيمتر، لكن الان اللي المشهور في المساحة وهذا يجعلونه 46 إلا 2 ملي، إن السنتي الواحد 10 ملي، عاد السنتي حتى يقسمونه إلى 10 أقسام، بل حتى الملي يقسمونه عاد أقسام صغيرة جدا. ها 144 الذراع، بالنسبة للذراع 144، ها 144 حبة شعير. ولا ينشف أعضاءه سواء أو أخذ الماء بنحو منديل، فهو خلاف الأولى بلا عذر، وإن كان عذر كورد ذو برد وحرارة، كيف يعني لما يتوضأ تزيد الحرارة الوضوء ولا تذهب الحرارة، كان شمس حارة ولا شيء تعكس مع مندري، الإنسان لا توضأ يشعر بال قليلا بالبرودة أثناء له أثناء الوضوء، البرد نعم ظاهر، البرد ظاهر في استخدام الماء مباشرة، لما هواء الهواء الجو بارد ويهب الهواء مع الماء في البلل في اليد يشعر الإنسان بالبرودة فينشف، فلا كراهة في هذا، لا كراهة، جائز لأنه معذور، بل قد يجب إذا خاف من عنده في نجاسة، خاف انها تلصق بجسم في نجاسه في الطريق ولا السرجين في الطريق له غبار يثور، خاف انه ان توضا بيصله ان بقي ما تنشف، ان تنشف جاف ما عبى تلصق النجاسه فيه، ما بيلصق غبار النجاسه فيه، نعم سيره واجب عليه، لأن هذا ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف بين المذاهب، بعض الحنفية جعلوا التنشيف سنة، في خلاف عنه، ولا ينشف أعضاءه، نعم، ولا يكون بثوبها، الأولى ما يكون بالثوب اللي يلبسه، يعدله منديل ولا منشفة ولا شيء يتنشف بها، لا يكون بالثوب الذي يلبسه، فقد قيل أنه يورث الفقر، أهم شيء فقر القلب، المشكلة أورث فقر القلب، حتى لو عنده مال ما بقي بقلبه متخوف فزعان من المستقبل ايش اللي بيحصل كيف بيتم، النبي قال الله نبيكم من الكفر والفقر، والفقر اللي استعاذ منه النبي هو خوف الفقر، اما الفقر في حاله النبي كثير من احواله هو فقير زاهد، ولولاه لم تخرج الدنيا من العدم، ومع ذلك رضي بحاله الزهد، وان ادخر شيء ينفقه ما يترك هكذا على الدوام مدخر، ولا ينفض يديه، يعني كانوا يتبرع من العباد كذا ينزل الماء، ليش تنزل خل الماء لا تنزل لأثر العباد، فهو خلاف الأولى وليس بمباح، ولا يستعين بأحد يصب عليه، نعم فالصب خلاف الأولى، غسل اليد كذا يغسل يده هذا مكروه، والصب خلاف الأولى إلا إذا كان للتعليم، والتقريب مباح، تقريب مباح، والوجوب للمريض عند العجز ما قدر يتوضأ ولا شيء إلا بالاستعانة. وده حق الحنفية أشبه بالتقريب. ها واحد صلح له في البيت طلع معه حنفية ولا حنفيات موضوعة، هذا تقريب أشبه بالتقريب، لا كأنه شخص قرب لك قرب لك الماء. ولا يستعين بأحد يصب عليه ولا يمسح الرقبة كما قال صاحب المقدمة الحضرمي، ولا يمسح الرقبة، وعند الحنفية سنة مسح لمسح الرقبة. وقال به من الشافعية الإمام الغزالي والإمام البغوي والرافعي، ولم يقولون بندبه مسح الرقبة. الإمام النووي قال الحديث مسح الرقبة أمام الغل حديث ضعيف، لكن الكردي قال كلام المحدثين يشير إلى أن فيه طرق يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجذال والرقبة. حديث آخر صححه الروياني، من توضأ ومسح عنقه ووقي الغلة يوم القيامة. فالمجال فيه. ويقول عند هذا الغزالي في البداية لما ذكر مسح الرقبة، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، سلاسل يوم القيامة وأغلالها. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. وسخ تحت أظفار ما يصل الماء، الحكم ما يصح الوضوء، لأن هذا مانع لوصول الماء إلى ما تحت الأظافر، الأظافر الزائدة دي إذا طالت. أما دي ماشي باطن، دي ماشي تحت، هذه ما يلزم غسل ما تحتها، غسلها هي فقط. لكن إذا طال الظفر دخل في تحته الوسخ من تراب ولا شمع ولا طعام ولا دهن ولا أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشر لم يصح الوضوء. نعم. واختار الغزالي والقفال والجويني أنه لا يضر، هذا مغتفر ومعفو عنه. نعم اختاروا ذلك. والقول الثالث يفصل بينما كان ناشئا من البدن من عرق ولا شيء يترسب من داخل جسمه ينشأ يترشح، هذا يضر هذا لا يضر، وما كان من خارج البدن يضر. القول الثاني لا يضر أبدا، هذا اختيار الغزالي أنه معفو عنه. والقول المقرر أنه لا يصح الوضوء، فعليه يزيله، كم بيحتاج إزالته؟ ما يحتاج يروح لا عن طبيب ولا عيادة ولا شيء، هو بنفسه يزيله بأي شيء، بقلم بعود بأي شيء يزيله، ولا بخرقة ولا بظهوره الثاني يحاول. ولذا جاءت سنية تقليم الأظافر وأنه من خصال الفطرة، وهذا يساعد. إذا واحد يقلم أظفاره دائما ما يخليها الطول خلاص، ما عادش بيكون تحت أظافر، أظافره ماشي أصلا، نزلها قدو نظيف. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول ما لم يصح الوضوء. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، مع ما بعده شك هل مسح الرأس أم لا، مسحه وغسله إليه بعد الفراغ، شك في أثنائه وليس بعد الفراغ، في أثنائه وغسل هذا العضو وغسل ما بعده أو بعد فراغه لم يلزمه شيء لأصل الطهارة. بعد الفراغ كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل ركع في الركعة الثانية ولا ما ركع، قال الفاتحة لا عبرة أبو خلاص قد مضت الصلاة ومضت على العصر. فالحمد لله هذه من شان ما يتركوا للشكوك والوساوس محل تتمكن من الإنسان وتغلب. شوف جاء إلى هذا الحد نص عليه العلماء وقرروا أنه ما يضر الشك بعد الوضوء ولا بعد الصلاة في ترك ركن أو ترك شيء. شك ما هو يقين، ما يتيقن ما في إشكال، لكن إذا كان شكا. نسأل الله يرزقنا ياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، صلب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا

والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا